بلدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا السابقة وقفنا عند ميزان الروح، وعرفنا أن الروح إذا صلحت استقام ما بعدها، واليوم نقف عند أول ثمرة تظهر حين تصلح الروح، نقف عند الطمأنينة. دعني أسألك سؤالا ربما فكرت فيه من قبل: لماذا يملك بعض الناس كل شيء ولا يملكون راحة القلب والطمأنينة؟ لديهم المال والصحة والأسرة والعمل، لكن في داخلهم شيء لا يهدأ. ولماذا في المقابل تجد أناسا يعيشون في ضيق من الدنيا، ومع ذلك تشعر حين تجلس إليهم بسكينة تفيض من قلوبهم؟ السر ليس في الظروف، بل في الميزان الداخلي. كثير منا يخلط بين شيئين مختلفين تماما، بين السعادة المؤقتة والطمأنينة العميقة. السعادة المؤقتة تأتي من الخارج، من خبر سار أو إنجاز أو لحظة ممتعة، وهي حقيقية ولا ننكرها، لكنها كالموجة تأتي ثم تذهب. أما الطمأنينة فهي شيء آخر تماما، هي ليست غياب المشكلات بل القدرة على الثبات رغم المشكلات والتحديات. هي ليست أن تكون حياتك مثالية، بل أن يكون قلبك في مكانه الصحيح حين لا تكون الحياة كذلك. يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لاحظ الآية، لم تقل من اتبع هداي لم تصبه مصيبة أو لم يمر عليه ضيق، بل قالت لا يضل ولا يشقى، لأن الإنسان المتصل بهدى الله يعرف طريقه حتى في الظلام، ويجد السكينة حتى في العاصفة. هذه هي الطمأنينة. فمن أين تأتي الطمأنينة؟ تأتي حين يعرف الإنسان من هو ولماذا هو هنا وإلى أين يسير. تأتي حين يسلم أمره لله. لا استسلاما يعني التوقف عن العمل، بل توكلا يعني العمل بأقصى ما تستطيع، ثم الثقة بما يقدره الله. تأتي حين يتوقف الإنسان عن مقارنة نفسه بالآخرين، وعن الجري خلف ما ليس له، وعن الخوف مما لا يستطيع السيطرة عليه. والطمأنينة لا تعني أنك لن تحزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن حين فقد أحبابه، وضاق حين آذاه قومه، لكنه كان دائما يعود إلى مركزه، إلى ربه، إلى يقينه، إلى رسالته. هذه العودة إلى المركز هي سر الطمأنينة. وللطمأنينة أعداء يسرقونها في غفلة منا. المقارنة المستمرة أحد أعداء الطمأنينة. بما في يد الآخرين تنسي الإنسان في ما في يده. وأحد أعداء الطمأنينة القلق من المستقبل، يسرق بهجة الحاضر قبل أن يأتي المستقبل أصلا. وأحد أعداء الطمأنينة الامتنان المنعدم، يجعل النعم غير مرئية، فيعيش الإنسان وسط الخير ولا يراه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اسأل نفسك الآن: هل طمأنينتي مرتبطة بظروفي فترتفع حين تسير الأمور وتنهار حين تتعثر، أم أن في داخلي شيئا ثابتا لا تهزه تقلبات الحياة؟ وما الذي يسرق طمأنينتك أكثر من غيره؟ المقارنة أم القلق أم الانشغال الدائم؟ في نهاية كل يوم قبل أن تنام اكتب نعمة واحدة لم تلتفت إليها اليوم، نعمة ربما اعتدت عليها حتى نسيت أنها نعمة: صحة أو أمان أو إنسان يحبك أو لقمة هنيئة أو سقف يؤويك. افعل هذا 7 أيام متواصلة ثم أكثر، وستبدأ عيناك تركزان وتريان ما كانتا تتجاوزانه من قبل. الامتنان لا يغير الواقع، لكنه يغير كيف تراه. وتذكر دائما: القلب المطمئن يرى ما لا تراه العين القلقة. بعد أن وقفنا عند الروح والطمأنينة ننتقل إلى ميزان يعيش معنا كل لحظة، هو الأقرب إلينا والأكثر تأثيرا في حياتنا اليومية، ميزان النفس. كيف نفهم أنفسنا وكيف نصلح ما اختل فيها؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: أثر يتجدد، الوقف ليس ماضيا مضى بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أثر يتجدد. هذا البرنامج الذي يطوف بكم في رحاب العمل الوقفي والمؤسسي للوقوف على أبرز التجارب الناجحة والمستدامة في العمل الوقفي. نحط رحالنا اليوم في فيحاء عمان، ولاية سمائل العريقة. هذه الولاية التي يمتد إرثها وتاريخها إلى فجر الإسلام عبر الصحابي الجليل مازن المغضوبة رضي الله عنه، فهي لم تكتفي بسبقها التاريخي وتاريخها المجيد، بل واصلت ريادتها لتضرب اليوم لنا أروع الأمثلة في العمل الخيري والمؤسسي وفي إنشاء الأوقاف. فقد أخذوا من إرث الصحابي الجليل مازن المغضوبة الذي أنشأ أول وقف في عمان ببنائه لمسجده، وقيل أنه أوقف عليه بعض النخيل. فنقلوا العمل الوقفي في الوقت الحاضر من مجرد أصول جامدة ثابتة لا ترد إلا ريعا بسيطا إلى منظومة استثمارية ذكية وذراع مالي مستدام يدار بأعلى معايير الحوكمة ليتحقق التكافل الاجتماعي والتنمية عبر مشاريع نوعية سوف نقف على نماذج منها في هذا اللقاء. يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف الدكتور بدر بن خلفان بن سالم الراشدي، الرئيس التنفيذي للجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل، ليسلط الضوء على التجربة الوقفية الاستثنائية للجنة الزكاة والصدقات. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه اللجنة، يسرنا بداية أن نرحب بالدكتور بدر ونشكره على وصوله إلينا وتسجيله لهذه الحلقة، ونتحدث عن المحور الأول أوقاف لجنة الزكاة والصدقات التي اختير لها اسما تسويقيا هو الذخر. شكرا لكم دكتور بدر، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج.
1: جزاكم الله خير دكتور سعيد، أهلا وسهلا وبارك الله فيكم وفي فريق العمل وفي هذه المؤسسة الطيبة المباركة على هذه الاستضافة وعلى هذا يعني البذل والجهد المبذول في التعريف بهذه المشاريع الوقفية الرائدة بإذن الله عز وجل. وقبل أن نعرق على موضوع يعني ذخر المشروع الوقفي والجناح الاستثماري للجنة، جميل أن نمر على نشأة اللجنة نفسها والأعمال التي تقدمها للمجتمع خدمة لأبنائه وبرا به وتكاملا مع الجهود العظيمة التي تقدمها الحكومة الرشيدة في يعني الحماية الاجتماعية ورعاية الفئة التي تستحق أو تحتاج إلى الرعاية من بين فئات المجتمع. نشأة اللجنة كانت تحت مسمى صندوق الزكاة والصدقات ولاية سمائل، وهي من أوائل اللجان التي أنشئت مع مثيلاتها في يعني سلطنة عمان.
0: في أي سنة؟
1: في عام 2012 تحديدا. واستمرت اللجنة يعني في العمل وتقديم الخدمات. الآن اللجنة يعني أكملت 14 سنة في الميدان الخيري والزكوي، وتقدم خدماتها في صورة مشاريع موجهة للأسر المعسرة ومشاريع موجهة للأفراد داخل الأسر المعسرة. تقريبا يعني نتحدث عن 10 مشاريع، ومن ضمن المشاريع هو المشروع الاستدامة المالية اللي هو مشروع الذخر، المعني بأن يكون الجناح الاستثماري لهذه اللجنة ويعزز إيرادات المستدامة الذاتية في اللجنة. حقيقة مرت يعني اللجنة بتطور كبير، ويعني الذي من خلال تحليل العمل أو تحليل ما يخص الإيرادات وجدنا أن هناك نوع من القصور في جانب الاستدامة. هذه الأعمال قائمة على عطاء المحسنين والمزكين، هؤلاء أنفسهم عرضة للتذبذب ودخولهم عرضة للتذبذب، وأكبر شاهد وأكبر يعني حالة مرت في جائحة كورونا. بعض الداعمين وبعض المتبرعين والمزكين تعرضوا لأزمات، أصبح هو بنفسه محتاج للدعم من خلال اللجنة. فهذا الأمر وهذا الأحوال وهذه يعني الاستشرافات التي كانت في اللجنة للمستقبل فرضت على العمل أن يكون هناك مسار للاستدامة، وفي عام 2021 أقر التوجه الخامس من توجهات اللجنة بأن يكون هناك استدامة مالية للجنة في المستقبل، والحمد لله رب العالمين تم العمل عليه، وتم يعني اختيار الاسم هذا بعناية، وهو ذخر حتى يبقى ذخرا أيضا لمن يعني يبذل فيه من الخير والعطاء. وتفاعل المجتمع يعني بطريقة يعني طيبة، ولعل يعني أهل عمان كلهم منهم أهل سمائل يعني الاستدامة والوقف يجري في عروقهم وفي في يعني في تكوينهم بفضل الله عز وجل. فهذا بخصوص نشأة اللجنة وأعمالها، تخدم الأيتام المعسرين، تخدم الأرامل المعسرات، تخدم العجزة من المعسرين، كبار السن من المعسرين وطلاب العلم، والكثير من المشاريع التي هي تصب في خدمة أكثر من 3000 شخص في الولاية، أكثر من 500 أسرة سنويا تخدم في الولاية. نستطلع كل أحوال يعني الاحتياج الموجود ونحاول تدبيره بإذن الله عز وجل قدر الاستطاعة.
0: جميل.
1: فمن هنا جاءت يعني الحاجة لوجود جناح استثماري يعطي استدامة وتنمية لهذه الإيرادات بدخول ذاتية من المؤسسة نفسها.
0: جميل جميل. هو الرائع في لجنة الزكاة والصدقات في ولاية السمائل إنها لم تكتفي فقط بدخول الزكاة اللي هي للإغاثة العاجلة السريعة، بل شملت أيضا معها الوقف، جمعت بين الوقف والزكاة. الوقف اللي هو بطبيعة مستدام، طبيعة الله سبحانه وتعالى جعله هكذا، هو بطبيعته مستدام. فالجميل في يعني تجربة ولاية السمائل أن هذه اللجنة أصبحت من أقوى لجان الزكاة في السلطنة. يعني كثير من اللجان لها أعمال قليلة، وجميع اللجان يعني فوق 60 لجنة في عمان الآن لها أعمال قليلة ولها أوقاف، لكن دائما يضرب المثل بلجنة سمائل في قضية الأوقاف. ما الذي يعني أوصل هذه اللجنة إلى هذا المستوى من الجودة في العمل ومن التوسع فيه، ومن يعني بلغت الأصول الآن فوق 1,000,000 ريال، 1,300,000 ريال، وهي من تقريبا من يعني أكبر الأصول الوقفية في سلطنة عمان، تعتبر من أكبر الأصول الوقفية التي تملكها لجنة من لجان الزكاة. ما الذي يميز لجنة زكاة سمائل عن باقي اللجان حتى تصل إلى هذا المستوى؟
1: هو لعله يعني عند كل اللجان هذا الطموح وهذا العطاء وهذا الجهد، ولكن قد تبرز لجنة على لجنة في مسار معين، فلهم كل الشكر والتقدير جميعا. لجنة سمائل التأسيس الأرضية الصلبة لها المؤسسية جزء من صناعة هذا الأمر. يعني عندنا مجلس إدارة، وعندنا إدارة تنفيذية، وعندنا فرق عمل. يعني هذا الذراع الاستثماري هو تابع ل يعني هو بذرة صحيح اليوم، يعني قد يكون ما بالمستوى الذي نطمح له إن شاء الله، لكن سيكون بذرة طيبة لإنجاز مستقبلي بإذن الله في هذا المسار. فريق تنمية الإيرادات يعمل على وضع الخطط الاستراتيجية لهذا العمل. يعني أنا لو أكلمك عن 2016 كان طموح اللجنة العالي أنها تملك مكتب مقر لها فقط ملكي،
0: هذا قبل 10 سنوات.
1: قبل 10 سنوات فقط. في 2016 كان غاية الاستثمار، غاية هذا الذراع الاستثماري أو الجزء الاستثماري أن يستثمر بناية بسيطة من دورين ثلاثة، مساحتها لا تتعدى 500 متر، وفقط ليربح إيجار المقر ولا يكلف نفسه بالدفع. في 2018 أطلقنا أول مشروع استثماري يعني وقفي.
0: نعم.
1: كلف قرابة 300,000، الآن هو ذخر واحد.
0: نعم.
1: وكلف قرابة 300,000 ريال عماني، الآن يدر سنويا على اللجنة أكثر من 20,000، 21,000 ثابتات يعني، والحمد لله نسبة التشغيل فيه فوق 90% سنويا. يعني عندنا 19 وحدة سكنية فيه ومعرض تجاري.
0: نعم.
1: نسبة التشغيل عالية جدا وأكاد ما يقف. يعني
0: يمكن نواصل معك في أسئلة أخرى حول الأصول التي تملكها اللجنة، لكن بعد فاصل قصير ونعود مع الدكتور بدر لاستكمال بعض الأسئلة عن تجربة أوقاف لجنة الزكاة والصدقات بولاية سمائل.
2: أثر يتجدد.

0: دكتور بدر، نعود إليك مرة أخرى. ذكرت أن طموح لجنة الزكاة والصدقات ولاية السمائل قبل 10 سنوات 2016 كان هو مجرد الحصول على مقر للجنة، لكن هذا الطموح الله سبحانه وتعالى بارك فيه ووصل إلى سنة 2026. أنا أتحدث عن فوق 1,000,000 ريال عماني، نتحدث عن يعني 11 أصل جاهز للتشغيل، معكم 10 أصول أخرى قيد التطوير أو خارجة أو خاضع لدراسة تخارج لتحقيق أفضل العوائد. يعني هذا الطموح الكبير نريد أن تبينه لنا في هذه الأصول التي تملكونها وكيفية تشغيلها.
1: طبعا هذه الأصول عبارة عن يعني أنا نقدر نصنفها في 3 أنواع.
0: نعم.
1: من حيث المصدر، بعضها هي اللجنة تنشئها كجانب استثماري يعني خاص بها، وهذه لازم تخضع للاشتراطات من دراسة عوائد، من جدوى اقتصادية، من غيره من هذه الأمور، ويحسبها الأخوة يعني متمكنون معنا في فريق العمل من التجار والمختصون في هذا، يعني من المختصين في العمل التجاري، ويحسبوا المشروع طبعا كما يقال حسب التجار. فهذه احنا تخضع لازم للنسب المعروفة، يعني في هذا ما ندخل فيها بأي هكذا يعني. والنوع الثاني الذي يوقفه المحسنون، فهذا نحن يعني من باب البر بهم أن نقبل هذا، ثم نحاول يعني تنميته وتثميره. وبعضه نجح، يعني ثمرة مثلا ذخر 2 عبارة عن 8 محلات في بعض مناطق الولاية، أوقف أحد المحسنين وطورناها، بنينا عليها 4 شقق، والحمد لله نسبة التشغيل فيها تكاد 100% من كم سنة إلى الآن.
0: الحمد لله.
1: أيضا الحكومة الرشيدة تسعى في هذا المسار أيضا، وتمكن اللجان. تم يعني تقديم منحة وهي أرض تجارية على الخط الأول نزوة مسقط، وهي إن شاء الله الآن قيد التطوير والمفاوضات مع شركات يعني البترول
0: استثمار.
1: نعم. هو فالجزء الذي يخص محطة الوقود الآن في التفاوض، في مراحل التصميم والأمور هذه، والجزء يعني الذي متعلق باللجنة وتطويره أيضا هو في مسار آخر نطور فيه.
0: جميل.
1: فهذه 3 أنواع التي لا يوجد فيها جدوى، وطبيعي هذا يعني ما بالمستوى المطلوب. هذه يعني يتم دراسة التخارج منها بالتنسيق مع الواقفين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لأنه الوقف يراد منه العائد، ما يراد منه فقط التمليك في بعض الأحيان. فهذه من حيث يعني المصدر او يعني الجهه التي اعطت هذا.
0: جميل جميل.
1: هناك طبعا تصنيف اخر، قد نكون بعضها اوقاف نوعيه احيانا حاجه المجتمع. الوقف ليس يعني ترفا، لا، الوقف له احتياج عندما ياتي، اما احتياج اني حالي او احتياج متوقع مستقبلي. نسير في هذا التحليل دائما يعني.
0: جميل، رائع دكتور بدر، جزاك الله خير. يعني ربما نستكمل الحديث حول هذه التفاصيل، تفاصيل الاستثمارات المالية لأوقاف لجنة الزكاة والصدقات في الحلقة القادمة، لأن الحديث معكم حديث شائق وفي كثير من الفوائد والعبر. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق والسداد. مستمعينا الكرام، نصل في نهاية هذه الحلقة إلى شكر دكتور بدر على وقته الثمين وعلى التجارب التي أبداها لنا، ونكمل معكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما

0: إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. إذاعة سلطنة عمان.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء.
0: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
0: أصل الأشياء.

0: أصل الخبز أعظم اختراع في تاريخ البشرية.
1: كان الإنسان البدائي في العصر الحجري، في زمن لم يعرف الناس فيه الزراعة بعد، يتجول بين السهول ويجمع الحبوب البرية، وما كان يدري إنه على وشك أن يصنع شيئاً سوف يغير حياة الإنسان للأبد، وهو الخبز.
0: عالمة الآثار الإسبانية أمايا أرانزي قادت اكتشافاً لافتاً في الشبيقة، وهو موقع أثري في شمال الأردن، حيث عثر على بقايا موقد استخدم لصنع الخبز في موقع يعود إلى 14400 سنة قبل الميلاد. وشكل هذا الاكتشاف دافعاً للعلماء إلى البحث عن علاقة ارتباط بين إنتاج الخبز ونشأة الزراعة.
1: نعم، خبز بدائي مصنوع من الشعير البري، بعدما اكتشف الصيادون طريقة لطحن الحبوب البرية بين الحجارة لصنع أول عجين في التاريخ.
0: قبل 6000 سنة من الميلاد بدأ إعداد الخبز الذي نعرفه اليوم في بلاد سومر، وكان يستخدم الرماد من أجل تسوية الخبز، ثم تبنى المصريين طريقة طهي الخبز.
1: في بلاد فارس أول علامة على الخبز تعود إلى بقايا صومعة قمح وأفران ذات قبة مزدوجة في منطقة تل الحرير عام 3200 قبل الميلاد، كما أن هناك شواهد تشير إلى أن القمح كان يزرع في جيروفت كرمان وهي مدينة قديمة.
0: لكن الثورة الحقيقية حدثت في مصر عام 2600 قبل الميلاد، عندما جرى اكتشاف التخمير بالصدفة، طحين وماء تركا لفترة فتخمرا بفضل البكتيريا الطبيعية في الجو، فانتفخ العجين وولد أول رغيف مخمر في العالم.
1: أتقن المصريون القدماء فن صناعة الخبز، واعتبروا أول من استخدم حجر الرحى لطحن الحبوب، واستخدموا الخميرة لصنع أرغفة منتفخة، وكان الخبز يخبز في أفران حجرية ويقدم للآلهة ويستخدم كعملة، وكان أيضاً غذاءً لعمال الأهرامات.
0: وفي عام 600 قبل الميلاد جلب البحارة الفينيقيون الطحين وصناعة الخبز إلى الإغريق الذين بدأوا بزراعته لاحقاً، ثم نقلوا ذلك إلى الرومان الذين اعتنوا بالخبز بشكل مذهل، فتم تأسيس منظمة للخبازين عام 168 قبل الميلاد عرفت باسم بيستوروم، اعترفت بالخبازين كحرفيين مهرة.
1: وبحلول القرن الثاني الميلادي كان الرومان قد نقلوا طريقة عمل الخبز إلى معظم أنحاء أوروبا. اللافت أن الخبز لم يعد مجرد طعام بل رمزاً للحياة والكرامة، ففي بلاد سومر كان يدعى نيندا وتعني الحياة، ولا يزال يسمى بالعيش في مصر كناية إلى الحياة أيضاً. وفي الإنجليزية تستخدم كلمة bread كناية عن المال، فيقال he makes the bread، لأن الخبز ببساطة هو أساس البقاء.
0: واليوم يعد القمح الغذاء الأساسي لنصف سكان الأرض، ويزرع في جميع أنحاء العالم أكثر من أي محصول غذائي آخر، ويصل إنتاجه السنوي إلى نحو 800 مليون طن، ويأكل الناس 9 مليارات رغيف خبز يوميا.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: شروق مفعم بالحياة بدأ من رأس الحد لمسار تحبه الشمس، وهو مسار عمان الغالية، شروق يرفرف مع علمها الشامخ وينطبع على صفحات كتب تاريخ جبال عمان العالية، ويغوص إلى أعماق سواق أفلاجها وعيونها وأوديتها المتدفقة. صباح بألوان الزهور وبرائحة الياسمين،

صباح الخير من بوشر. بحجم جبالها التي تنحدر منها عيون الماء سارحة في برار الصباح، مختبئة تارة بين الحقول الوارفة، ومعلنة نفسها تارة على السفوح بمياهها السخنة. يأتي الصباح، يأتي حاملا تباشيره وهو يعانق زرقة البحر وهندسة المدينة بمؤسساتها الرسمية، وينحدر بضوئه على الذاكرة التاريخية في بوشر، وهي شاهدة على أن الشمس أشرقت سنوات وسنوات على الطين المجصص منذ تواريخ قديمة، وجرت ضوءا جميلا على الحدائق والمتنزهات، وعانقت البنايات العالية التي تشهد مدنية المدينة سكنا وتجارة وسياحة وصحة. بوشر تنوع فريد لا يقف عند صورة واحدة من الجمال، بل يجعل الناس تسير على زوال التنوع وألوان الفخار.

على سلم موسيقى الصباح يبدأ الشروق البوشري من دار الأوبرا السلطانية، يحمل تقاسيمه العذبة نحو مدارس الطين القديمة والمدارس الضخمة الحديثة، منحدرا نحو البيت الكبير أو بيت السيدة ثريا، ومعانقا حصن وقلعة الفتح وأبراج الحمام وصنب وحارة العورة وفلج الشام وسور السيد براش والحجرة القديمة وسوق بوشر القديم ومقصورة الخب، لتقف الشمس على رأس المساجد القديمة بمسجد النجار في بلدة بوشر بن عمران، والذي بني في القرن 13 الهجري، وكذلك مسجد لعوينة بنفس البلدة. وترتاح بحدائق جامع السلطان قابوس الأكبر لتتسلق مئذنته العالية وتتكدس على حدائقه الغناء مورقة زهورا بديعة.

تعلو الكثبان الذهبية ليزيدها الشروق بهاء، وتزداد هي استعدادا لاستقبال مغامرات الشباب في مغامرات سيارات الدفع الرباعي وكذلك الدراجات الرملية، ثم دورتها الصباحية لتسقط على المبنى الذي سجل ذاكرة عمان الرياضية، مجمع السلطان قابوس الرياضي، ثم تنتقل الشمس إلى متحف الطفل العلمي ومتحف النفط والغاز. إنها مدينة عصرية بامتياز، تحفها روح التقدم من كل جانب، وينسكب التاريخ من رئتيها ليتنفس الناس أمجاد عمان، وتتشكل لوحتها الخضراء بعيونها وأفلاجها ونخيلها وأشجارها، مانحة حب الطبيعة وسخاءها لكل من يزورها. كتب عنها ذات يوم: تتميز ولاية بوشهر ببنية تحتية حديثة ومتطورة، تشمل شبكات الطرق والمواصلات والمرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، وتزخر الولاية بمعالم حضارية ومنجزات عصرية، وقد حظيت بتخطيط عمراني حديث، بالإضافة لما حظيت به من العديد من مشاريع التطوير التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مثل إنشاء الطرق السريعة وتوسيع شبكات الاتصالات لتشمل جميع أنحاء الولاية، علاوة عن المشاريع الخدمية والترفيهية.

لن تنسى أجمل لوحات الصباح وأنت تسير بين تداخلات هندسية فريدة بحديقة القرم الطبيعية العامة على مساحة أكثر من 1,000,000 متر مربع. في يدك فنجان الشاي الصباحي، وأمام عينيك بحيرات زرقاء تتراقص 100 نوع من الأسماك والكائنات البحرية تحتها، تحيطها الأعشاب الخضراء من كل اتجاه، وبينهما تشاهد الطيور المحلية والزائرة والتي تبلغ حوالي 200 نوع وهي تغني للحياة من حولك. تجلس على إحدى الهضاب العالية على فراش من الطبيعة الخضراء، مستمعاً إلى صوت الشلالات الاصطناعية، متأملاً تراقص أشجار القرم الخضراء، ومقترباً من الزهور والورود المتفتحة بجمالها الأخاذ، عائداً بذاكرتك ومنتظراً كذلك مهرجان مسقط السنوي في قيمته الترفيهية والسياحية الكبيرة.

0: بوشر، تفاصيل لا تعد وحكايات جمال لا تنتهي، وصباحات مشرقة تحتفل بألوان جمال عمان. صباح الخير من بوشر.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان، برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقد انتصف هذا الأسبوع، فأيها الأحبة، هذا صباح ليس ككل الصباحات، هذا يوم جديد، صفحة بيضاء لم تكتب بعد. ابتسم فابتسامتك صدقة، وتوكل على الله وانطلق، فالله مع الساعين، مع الطامحين، مع من لا يستسلمون. صباحكم نجاح وصباحكم خير ورزق من الله.

0: وإلى كل من يستمع الآن إلينا في سيارته، في بيته، في طريقه إلى العمل وإلى المدرسة، صباحك الخير والبشرى. وتذكر دائما في رحلة الصباح الرسالة الإلهية الربانية في البكور، في الصباحات، في النور، في الإشراق، في القلوب التي تحيا على قيد الأمل، وهي التي تدرك حقيقة الحياة. فصباح الخير صباح هادئ باسم مليء بالطقوس القريبة إلى قلوبكم، تلمسون فيها المحبة والصفاء.
1: فتح علي القمر شو إله

ما هو الصباح؟ الصباح باختصار هو ما أشرق في قلبك وليس في الكون من حولك فحسب. فصباحات الحضور المختلف الخفيفة واللطيفة على نفوسكم، الصباحات اللي تحمل البهجة وكأن كل وجه يقابلك فيها يقول صباح الخير. وهذه المرة رفقة فيروز، فيروز بالفعل صوت الصباح اللي يرافق الملايين مع أول رشفة قهوة. أغانيها ترتبط ببدايات اليوم، بدايات اليوم الهادئة، وتبعث في النفس الطمأنينة والأمل. بالنسبة لك، ما هي أغنيتك المفضلة لفيروز؟

وصباح الثلاثاء 24 من ربيع الآخر 1448 للهجرة، 6 أكتوبر 2026 للميلاد. مستمعين الكرام، كل ولاية في عمان هي قصة. نحن لا نسكن ولاياتنا، الولايات هي من تسكن فينا. فصباح الخير من قرى عمان الوادعة، صباح الخير إلى المدن العامرة، صباح الخير والعطاء والنور والإشراق لوطني بامتداده في كل الأرجاء. فصباح الحب والخير يا وطني الحبيب،

وصباح الخير لبلاد العمق، للتراث الثري، للأصالة. فتراث عمان ليس حجرا فقط، تراث عمان هو روح من رقصة الرزحة التي تعود جذورها لمئات السنين، إلى فن البرع في ظفار، إلى فنون البحر التي يحملها أهل الساحل من صور ومسقط. تراثنا إرث حي يردده الناس جيلا بعد جيل.

فما أجملك يا وطني بألوانك بفنونك بالحضارة يا بلادي. صباح الخير لتراثنا الثقافي المادي وغير المادي، صباح اعتزازنا بهويتنا بأصالتنا، فكل شبر بامتداد عمان له تراثه الخاص الخالص.

ومن هذا الأثير الذي يجمعنا على المحبة من مسقط إلى صلالة إلى صحار إلى نزوة إلى صور إلى كل شبر في عماننا الحبيبة. صباح الخير يا وطن العز، صباح الخير. ونحن نبدأ صفحة جديدة من صباحاتنا على قلب واحد، على حلم واحد، أن تبقى عمان على الدوام آمنة شامخة مطمئنة. اللهم احفظ عمان وأبناء عمان وبارك لنا في يومنا هذا وصباحنا المتجدد.

أبناء عمان المخلصين، المواطنون الأعزاء، أيها المواطنون الأعزاء، المواطنون الكرام، أبناء عمان الأوفياء، إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن. داعين الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يلهمنا سبل الرشاد وأن يحفظ عمانا آمنة مطمئنة ينعم أبناؤها وكل مقيم عليها بعميم فضائله وفيوض خيراته.

0: مراسم استقبال رسمية اليوم بقصر الاستقلال احتفاء بالزيارة التاريخية. جلالة السلطان يصل كازاخستان والرئيس تكيف في مقدمة المستقبلين، فبحمد الله تعالى وحفظه وتوفيقه وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء أمس إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان فخامة الرئيس قاسم جومارت تكايف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته أيده الله لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نظربايف الدولي بأستانا، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة. بعدها صفح جلالة السلطان المعظم المستقبلين من الجانب الكازاخستاني وأعضاء سفارة سلطنة عمان في أستانا، ثم صافح فخامة الرئيس والوفد المرافق لجلالته. وشهد جلالة السلطان وفخامة الرئيس استعراض حرس الشرف وحفة الطائرة المقلة لجلالة السلطان المعظم أيده الله لدى دخولها الأجواء الكازاخستانية طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الكازاخستانية، ترحيبا بزيارة جلالته الكريمة إلى جمهورية كازاخستان. هيبة الحضور التي تشع قوة وتفرض عمقا، وبلاغة تفيض طمأنينة وثقة، هيبة تجيء من عمق الوجود وقوة الوعي وبهاء الحكمة.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية. ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.

0: أستانا ترحب بجلالة السلطان والرئيس قاسم جومارت في مقدمة المستقبلين. العاهل المفدى يصل كازاخستان ومراسم استقبال رسمية بقصر الاستقلال اليوم. زيارات سامية تهدف بالمضي بعمان قدما إلى مزيد من النماء وترسيخ لمكانة عمان على الخارطة الاقتصادية الدولية، وخطوات راسخة تعكس رؤية استراتيجية لبناء علاقات مستدامة وتشكل رافداً لدعم رؤية عمان المستقبلية. انطلاق فعاليات أكتوبر العمران وتوقيع 20 اتفاقية باستثمارات تتجاوز مليار ريال، واتفاقيات ومذكرات لتطوير مطارات مسقط الدولي وصلالة وصحار. وأعلنت استثمر في عمان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن توطين 12 مشروع بقيمة تتجاوز 97 مليون ريال.
1: ثم تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجا في منظومة الاقتصاد العالمي. ولتحقيق هذا الاندماج فقد سعت حكومتنا لبناء شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة، وتقديم الدعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الوطنية منها والمشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

العين على الصحافة. هذا صباح متجدد من صباحات عمان يمتد من مسقط إلى أستانة، حيث جلالة السلطان يصل كازاخستان والرئيس تكيف في مقدمة المستقبلين مراسم استقبال رسمية اليوم بقصر الاستقلال احتفاء بالزيارة التاريخية، حيث ستقام اليوم مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانة. مراسم استقبال رسمية اليوم بقصر الاستقلال احتفاء بالزيارة التاريخية. ووصل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه مساء أمس إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، وحفت الطائرة المقلة لجلالة السلطان المعظم أيده الله لدى دخولها الأجواء الكازاخستانية طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الكازاخستانية ترحيبا بزيارة جلالته الكريمة إلى جمهورية كازاخستان، فيما نشرت جريدة عمان في الصفحتين الثانية والثالثة تفاصيل وصور للزيارة التاريخية لجلالة السلطان المعظم. هذه الزيارة التي تأتي تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها سلطان البلاد المفدى من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، وتأكيدا على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين، وتهدف إلى مد جسور الشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين.

عين على الصحافة. انطلاق مؤتمر العمران ومعرض البيت والبناء واليوم العالمي للموئل 2026 وتوقيع اتفاقيات شراكة وتطوير بقيمة 1 مليار ريال يناقش مستقبل المدن الناشئة والسياسات السكنية. أكثر من 186 مليون ريال لثمانية مشاريع ضمن أحياء صروح السكنية، تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس و ينكت هيلز، وتطوير مدينتي السلطان هيثم والثورية، وإسناد مشروع حيوي بخزائن الاقتصادية. حلقة عمل بصلالة تبحث توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة لمكافحة البارثيميوم. سلطنة عمان تشارك في الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية بالرياض. 32 جامعة ومؤسسة خليجية تناقش في مسقط تطوير منظومة التعليم الإلكتروني. الاطلاع على سير العمل بمشروعي ميدان الداخلية ومحطة النقل العام التكاملية بولاية نزوة. اليوم جامعة السلطان قابوس تنظم ملتقى الثقافة المناخية. وفي الصفحات الاقتصادية من جريدة عمان لهذا الصباح، أكثر من 43 مليون ريال أرباح أوكيو للصناعات الأساسية بنهاية النصف الأول وارتفاع بنسبة 86%. ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران المدني يستعرض الفرص التجارية بمطارات مسقط وصلالة وصحار. برنامج إمداد لشركة تنمية نفط عمان يحتفل بتخريج 366 شابا عمانيا. مديرة مركز صناع عمان: نستهدف بناء مجتمع من الصناع وربط الابتكار بريادة الأعمال. وفي الصفحات الثقافية: ندوة علمية بصحار تستعرض فكر أبي العباس الممرد وإسهاماته في اللغة والأدب. وجامعة السلطان قابوس تحتفي باليوم العالمي للترجمة. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة والخبر الأهم والحدث الأبرز. جلالة السلطان يصل كازاخستان والرئيس تكيف في مقدمة المستقبلين. طابت بكم الأوقات والصباحات وأنتم تمضون الآن أفرادا وجموعا، طلابا وموظفين، رجالا ونساء. غايتنا جميعا رفعة عمان ونماؤها وتطورها، فطوبى لكل يد تسهم في مسيرة البناء والنماء بروح وفية مخلصة من أجل عمان. نرافق الصباحات راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري. وبينما يمضي جلالة السلطان في الآفاق يبني جسور الثقة ويصون المصالح، تظل البلاد ثابتة الخطى آمنة البال، وعلى الثغور عيون ساهرة من جنودنا الأوفياء، فبهم تطمئن البلاد ليلا ونحيا نهارا في سلام واطمئنان، وتلك نعمة عظمى تستوجب الشكر والثناء.

0: شموخ الوطن
1: صباح الشباب. صبحكم الله بالخير، صباح النور والرضا والعافية، صباح البركة والتوفيق، الله يحفظكم ويرعاكم أينما كنتم. بشروا بشروا، كيف اليوم الشوارع؟ كيف الدروب والمشاوير؟ وإن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام. حيا وسهلا ومرحب بكل المستمعين الذين يتجهون الآن في كل صباحاتهم إلى ميادين العمل. الله يحفظكم ويرعاكم، وأسعد الله الصباحات بهجة وسعادة ونورا وسرورا. مرحبا مرحبا بكم جميعا أينما كنتم، ونصبح عليكم جميعا وراجين لكم صباحات ملؤها الخير والسعادة والبهجة. ترى ما تتناوله من طعام وما تشربه صباحا يعتمد بشكل كبير عليه باقي يومك. تعرف حتى الأكل اللي تتناوله صباحا يأثر على قوة ذاكرتك وصحة عقلك، فاعتني بشدة بما تتناوله من طعام. وصباح الخير لكل النشيطين، يلا نشاط وهمة وابتسامة وأمل وتفاؤل. اليوم إن شاء الله تنتظركم صباحات جميلة لطيفة تشبهكم، صباحات متفردة مختلفة. وأريد أذكرك بأن سلاحك في هذه الحياة جسديا ثلاثة أشياء مهم جدا أنك تلتزم فيها: صحة عقلية عبر ما تتناوله من طعام وراحة بال، وهدي شوي، وتغذية جسدية، غذاء متوازن ومنوع، وأيضا نشاط بدني، فعليك بالرياضة والنشاط والحركة. أي شيء اليوم يكون سبب في سعادتك، بهجتك، إيش خاطرك تسمع، إيش أغنيتك المفضلة، ماذا تود أن تستمع اليوم حتى يرتفع معدل مزاجك يا أخي حاضرين. نريد اليوم نكون سبب أن نرسم البسمة الحلوة على شفاهك الطيبة، مثل البسمة الحلوة اللي الحين ارتسمت على وجه أبو خالد وليد. صباح الخير يا أبو خالد.

تصور توصلك رسالة صباحية الحين، رسالة صوتية من أحدهم يخبرك بأن وجودك في حياته أحلى من العسل. صباح الخير والنور والمحبة والعسل والفل والياسمين. صباح الخير يا ناصر. ناصر حاضر إن شاء الله. هدي هدي ناصر، صدقني كل شيء سيمضي إن شاء الله على خير ما يرام. أنت كن مبتسما ومتفائلا، ترى شيء طبيعي. في كل مكان في العالم يعانون من موضوع الزحمة والكثافة المرورية. صباح الخير والنور والمحبة والبهجة والبركة. سؤال نشط في معلوماتكم وذاكرتكم، أمس سألناكم عن نيابة الروضة، اليوم أريد أسألكم عن نيابة سمد الشأن. نيابة سمد الشأن في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا بكل نشاط نشوف المجاوبين الإجابة الصحيحة عشان بعدين أخبركم سبب تسمية سمد الشأن بهذا الاسم. يلا سمد الشأن في أي ولاية من الولايات؟ بكل نشاط شاركنا الجواب الصحيح. صباح الخير مبارك، أهلا ومرحبا بأسيل المعمري. أسيل الحين رايحة إلى المدرسة، صباح الخير يا أسيل. وصباح الخير راشد الحراصي، أهلا بسعيد المنجي السيابي، صباح الأنوار، حي وسهلا ومرحب بمصطفى، صباح الخيرات لكم أينما كنتم. نيابة سمد الشأن في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا الجواب من كلمة واحدة بكل نشاط إلى 90456 أو at morning youth. مرة قرأت عبارة عميقة جميلة عن القهوة، يقول فيها صاحبها: يصير أعزمك على قهوة وتعزمني على وجهك الحلو؟ مهما كانت الظروف والزحمة وانت مشغول. هدي هدي هدي،

هذيك زحمة من نوع ثاني، هذيك زحمة ثانية. لكن المهم إنك يا أخي تفاعل خير، ابتسم وتفاعل خيرا، واطمع إن القادم أجمل إن شاء الله. صباح الخيرات للجميع. أسألكم يلا نيابة سمد الشأن في أي ولاية من ولاياتنا؟ أريد أضيف لك بعدين معلومة حول سبب التسمية. صباح الخير أم أحمد، أهلا بأم عبد الله المعولي. صباح الخير لنفسي وللجميع والأحباب أبا هداة تحفيزي، صاحبة الرقم اللي ينتهي رقمك بواحد واحد واحد ستة. صباح النشاط، أهلا أهلا بمحمود الشبيبي. وصباح الخير لفاطمة البلوشي، صباح الخير من أحد من خليل البلوشي. يوجه تحية لزميلة من هناك ماهر الشبلي، ويتمنى له طريق موفق إن شاء الله. توصل بالسلامة يا ماهر، دير بالك في الطريق. وكل المستمعين والمستمعات انتبهوا جيدا في طريقكم. الحراسي طبعا إجابتك خاطئة. نيابة سمد الشأن في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وين وين نيابة سمد الشأن في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بكم جميعا وصباح الخير. أريد أضيف لك شوية معلومة بسيطة عن رائحة القهوة. أول شيء بخبرك بشيء، في مثل يقول القهوة تحفظ المودة 40 عام. أما دراسة يابانية صغيرة ذكرت أن هناك تحسن مؤقت في بعض مؤشرات المزاج والاسترخاء لدى الأشخاص الذين يستنشقون رائحة

واسمح رز من النار إن شاء الله. أهلاً أهلاً بالجميع، صباح الخيرات والأنوار والبركات. استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد تقريباً قبل 10 دقائق على المناطق الجبلية لمحافظة البريمي ولاية محضة تحديداً. شاركونا أجواءكم الصباحية، كيف الجو معكم اللي يسمعنا حالياً من الظاهرة والبريمي، كيف الجو معكم؟ وصباح الخير والنور لمكية الكمزاري. مكية تصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور والبركة. صباح الخيرات، كيف الأجواء معكم أستاذة مكية؟ وصباح الخير لخالد، أهلا بكم أينما كنتم نيابة سمد الشأن في أي ولاية من الولايات. صالح الرحبي صباح الخير، أبو الغلا صباح الأنوار، نهلة ليعقوبي صباح الخير، إيناس بنت عبد الله الحسيني صباح النور، أم شهد توجه تحياتها إلى أم سارة المتجهة الحين إلى العمل من جعلاني لبدية، حفظك الله ورعاك يا أم سارة. أسألكم يلا نيابة سمد الشأن في أي ولاية من الولايات، شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم تقرب من تحبون.

صباح الخير والنور والمحبة، صباح الصوت اللي يونس والوجود اللي أكثر يونس بعد. أهلا بحماد، وصباح الخيرات لليلى، قبل شوي انعزمت ليلى على فنجان قهوة عماني. أهلا بأم رينات، وصباح الخيرات لأم تميم. شاركونا أجواءكم الصباحية، كيف الجو معكم؟ وسألناكم عن نيابة سمد الشأن في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب بكل نشاط، يلا من كلمة واحدة. صباح الخير أم ياسر ومحمد عهود مكيان، صبح عليكم. وصباح الخير عمار المنصوري، حيا وسهلا بعمار. وصباح الخير يا سيف، أسألكم عن نيابة سمد الشأن في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بعد في شيء، من اللي يتحمل العبء الذهني، النشاط الذهني أكثر في العائلة، في إدارة شؤون الأسرة، الرجال أم النساء؟ شاركونا، شاركونا، من اللي يتحمل العبء الذهني الأكبر في إدارة شؤون الأسرة، النساء أم الرجال؟ صباح الخير لكل النساء والرجال اللي يسمعونا الحين.

الكلمة الحلوة على الأداء الجميل واللحن اللطيف. أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. صباح الخيرات لأم عدنان. أهلا بأم عدنان. وصباح الخير سلطان رواحي بوصيف عماد السابقي. صباح الخير. أهلا بالجميع. وطيبة ما شاء الله اسمها طيب، طيبة اسمها حلو متميز. طيبة بنتها، لا لا لا، الريم الريم الريم الريم اسمها. صباح الخير من الريم وأمها هدى اليعروبي. وصباح الأنوار، أنوار الجلنداني، شكرا لك جزيلا يا أنوار. أهلا بأم سلطان وسيف الرواحي وسامي الرواحي. نيابة سمد الشأن في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من اللي يتحمل العبء الذهني، النشاط الذهني الأكبر في الأسرة، في إدارة شؤون الأسرة، النساء أم الرجال؟ وفقا لما يؤكده المختصون، العبء الذهني الذهني مال مادي، النساء، النساء يتحملن العبء الذهني الأكبر في إدارة شؤون الأسرة. فتحية لكل أم، تحية لكل ربة بيت تبذل جهدا مضاعفا في إدارة شؤون الأسرة، ما بس الأبناء، كل الأسرة، حتى إدارة شؤون الرجل. صباح الخيرات لكل امرأة تستمع إلينا. وقريبا قريبا إن شاء الله بعد 11 يوم نحتفي بيوم المرأة العمانية، تقديرا لجهدها ودورها في رعاية شؤون الأسرة والقيام بأدوارها الحقيقية في المساهمة في بناء الوطن. صباح الخير للجميع. نيابة سمد الشأن في أي ولاية من الولايات؟ جوابك من كلمة واحدة يلا إلى 90456 أو at morning youth. صباح المحبة. صوتك أكبر من عمرك ولا؟ في سر بخبرك عنه بعد شوي. لا تروح. ليش ما تدري؟

صباح الخير والنور. اهلا اهلا بالجميع يا صباح الورد والفل والياسمين، نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والمودة. وصباح الخير راشدي، اهلا بالجساسي، وصباح الخير طلال اليعقوبي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير والنور. راجينا لكم صباحات ملؤها المحبة والمودة. اسالكم، كم ساعة الان في استانا؟ كم ساعة الحين بالضبط في أستانا في كازاخستان؟ كم ساعة الحين؟ يلا نشوف النشيطين اللي مركزين معنا، كم الآن الساعة في كازاخستان في أستانا؟ الآن الساعة تشير في مسقط إلى 6:55 دقيقة صباحا، فكم الساعة الآن في كازاخستان؟ يلا في أستانا نشوف من أول واحد بيشاركنا الجواب بكل نشاط. ولك إهداء خاص من صباح الشباب، كم الساعة الحين في كازاخستان في أستانا؟ يلا شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بمنذر، منذر لا طبعا جابتك خاطئة، هم متقدمين علينا في الوقت، كازاخستان متقدمة علينا في الوقت. صباح الخير من الراجحي، صبح بالخير على بنت على ابن البراء، اليوم يوم ميلاده ما شاء الله أكتوبر، يا تحية خاصة خالصة لكل مواليد أكتوبر. وصباح الأنوار لمحمد، أهلا وسهلا ومرحبا، أول مرة أشارككم، أشكركم على هذا البرنامج، شكرا لك يا دينا. وصباح الخير للخطاب، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8858، طبعا إجابتك خاطئة. أسألكم جماعة الخير، كم ساعة الحين في كازاخستان في أستانا؟ بالمناسبة هم متقدمين علينا في التوقيت، يلا شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. سيف طبعا إجابتك خاطئة، الآن تشير الساعة في كازاخستان في أستانا تحديدا إلى 7:56 دقيقة صباحا، 7:56 دقيقة صباحا، هم متقدمين علينا بساعة في التوقيت. زين، على ذكر كازاخستان، هذا السؤال النشط فيه بعد معلوماتكم، يلا ما البحر الذي تطل عليه كازاخستان؟ ما اسم البحر الذي تطل عليه كازاخستان؟ ايش اسم البحر اللي تطل عليه كازاخستان؟ يلا نشوف النشيطين اللي بيشاركونا الجواب بكل نشاط، من اول المجاوبين الإجابة الصحيحة، ايش اسم البحر اللي تطل عليه كازاخستان؟ يلا من اول واحد بيشارك الجواب. صباح الخير يا نهلة، أهلا ومرحبا بمحمد، محمد طبعا إجابة خاطئة، إيش هو البحر الذي تطل عليه كازاخستان؟ يلا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير شيمة، أهلا أبو منصور، وصباح الخير بوسن، حيا وسهلا ومرحب اليحمدي، صباح الخير لمنتصر، ولا واحد لحد الحين جاوب إجابة صحيحة، إيش اسم البحر اللي تطل عليه كازاخستان؟ يلا بحر واحد، إيش اسم هذا البحر؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth.

0: اهلا اهلا بكم جميعا اينما كنتم. صباح الخير والنور والمحبه والبركه. من البحر، ما اسم البحر الذي تطل عليه كازاخستان؟ وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه كازاخستان، وهذا البحر يعد اكبر مسطح مائي مغلق في العالم. فايش اسم البحر اللي تطل عليه كازاخستان؟ يلا الجواب بكل نشاط الى 90456 اوات مورنينج يوث. أم فرح طبعا إجابة خاطئة يا أم فرح، أما أبو نوح فالإجابة صحيحة. وصباح الخير حمد، أهلا بعماد. صباح الخير أبو أنور، أهلا ومرحبا أبو الخزامة وأم دانا وأبو جهاد. في بحر واحد تطل عليه كازاخستان، إيش اسم هذا البحر اللي تطل عليه كازاخستان؟ يلا شاركونا الجواب الصحيح. سامي فيا سامي، طبعا خاطئة إجابتك يا سامي. وصباح الخير والنور سليمان لوهيبي. أوه سليمان أخبارك طيب، من زمان عنك. وصباح الخير يا ماجد، ماجد طبعا إجابة خاطئة. إيش اسم البحر اللي طل عليه كازاخستان؟ صباح الخير والنور، صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2152، أنا أحب أسمعكم أول الصباح. شكرا شكرا شكرا لك. أهلا أهلا بأم يقين، وصباح النور لأحمد، حيا وسهلا ومرحب بالجميع. من تهدي هالمقطع؟ هالمقطع تحديدا من تهدي؟
1: على حسب ودات قلبي يا أبوي.
0: من خطر في بالك؟ أو أول واحد خطر في بالك الحين فكرت فيه لما سمعت هالمقطع؟ سلامات سلامات عموما.

اسمي انه صابر. صابر عليك ليش؟ لا توصل هالمرحلة. صباح الأنوار والخيرات، أهلا أهلا بكم أينما كنتم. يلا صباح الورد والفل والياسمين. تعرفوا إن منطقة الأمازون والناس اللي يعيشوا في الأمازون البوليفية يمتلكون سر، هذا السر يحمي الدماغ من الخرف، عندهم نسبة أقل من الإصابة بالخرف. بخبرك ليش، ليش ليش يعني بالذات يصابون بنسبة وبمعدل خرف أقل. نحن سألنا عن البحر اللي تطل عليه كازاخستان، يلا ما اسم البحر الذي تطل عليه كازاخستان؟ شاركنا الجواب إلى 90456 مورنينج. أبو سيف صباح الخير. صباح نور يا أبو سيف، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربعة ستة واحد تسعة. إيش اسم البحر اللي اطلع عليه كازاخستان؟ يلا نشوف الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ما اسم البحر الذي تطل عليه كازاخستان؟ يلا ابتدأ صباحك الحين، 7:03 شاركنا الجواب من كلمة واحدة. مسموح لك تبحث عن المعلومة من أي محرك بحث، المهم أنك تشاركنا الجواب بكل نشاط. و من مسقط إلى أستانا تتجه الأنظار اليوم إلى كازاخستان. مراسم استقبال رسمية اليوم بقصر الاستقلال احتفاء بالزيارة التاريخية. جلالة السلطان يصل كازاخستان والرئيس توكايف في مقدمة المستقبلين. فبحمد الله تعالى وحفظه ورعايته وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء أمس إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته أيده الله لدى وصوله إلى مطار نور السلطان نزاريف الدولي بأستانا، متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة.

0: صباح الشباب.
1: أنتم تستمعون الآن إلى الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب، رفقة عبد الرحمن الجابري في الإخراج، سيف الهلالي في المتابعة والتنسيق، ومعكم راشد السعدي. صباح الخير أم سلطان، أهلاً ومرحباً بيوسف المعمري، وصباح الخير أبو محمد. إيش اسم البحر اللي اطلع عليه كازاخستان؟ وهو البحر الوحيد اللي اطلع عليه كازاخستان. ما اسم البحر الذي تطل عليه كازاخستان؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth عادي، ابحث عن المعلومة من أي محرك بحث، المهم أنك تشاركنا الجواب. إلى أن يصل جوابكم الصحيح تعال أخبرك بالسر وراء قلة إصابة الناس بالخرف في منطقة الأمازون البوليفية. الدراسة بحثية تناولت نمط الحياة اللي يعيشه الناس في تلك المنطقة، وهو نمط يعتمد على الزراعة والصيد وجمع الغذاء والنشاط البدني اليومي. وكانت الدراسات أكدت بأن المفاجأة عدم وجود اختلافات كبيرة في إصاباتهم بالزهايمر. ليش الإصابات نادرة؟ السبب في ذلك ليس الحصول على الرعاية الصحية المتقدمة، بل في المقام الأول نمط الحياة. نمط الحياة عندهم قائم على حركة، نشاط بدني وغذاء صحي. هذا هو السر. صباح الخير أم عبد العزيز وماهرة، وصباح النور لناصر. نعم، كازاخستان تطل على بحر قزوين. كازاخستان تطل على بحر قزوين، ويعد أكبر مسطح مائي مغلق في العالم. على الرغم أن كازاخستان تطل على هذا البحر، لكن كازاخستان تصنف كدولة حبيسة. السبب عدم اتصال بحر قزوين بالمحيطات المفتوحة. شكرا لتفاعلكم جميعا، ولا تنسوا سألناكم أول الصباح عن نيابة سمد الشأن في أي ولاية من ولاياتنا. نيابة سمد الشأن في أي ولاية من الولايات؟ الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. وعبد الله صباح الخير، أبو محمد وسالم صباح الأنوار، يا مرحب يا مرحب. ممكن طلب صغير؟ ابتسم الحين عشان يبدو صباحك اليوم غير عن كل يوم.

0: ربما يحدث عمار.
1: خليجي 27 فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطار.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
4: أهلاً أهلاً بالخليج.
1: صباح الشباب.
5: صباح النور والخير. أهلاً أهلاً يا أبو بدر. صباح الخير أم يحيى، وصباح الأنوار لكم جميعاً أينما كنتم. نيابة سمد الشأن في أي ولاية من ولاياتنا، شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. نيابة سمد الشأن في أي ولاية من الولايات، يلا الجواب الصحيح من كلمة واحدة. بعدين أريد أضيف لك معلومة عن سبب التسمية ولها ارتباط تاريخي. مرحب مرحب بناصر هيثم، صباح الخير. وصباح الخير لسعيد. سعيد طبعا إجابة للأسف خاطئة، وبعد ناصر إجابة غير موفقة. نيابة سمد الشأن في أي ولاية من الولايات، يلا أنت تعرف الجواب، شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth، ونشارككم الآن الآمال، الأحلام، الطموحات، النشاط والجد، ومن طابور الصباح، صباح المدارس.

0: من مدرسة حمود بن عزان البوسعيدي للتعليم الأساسي بولاية بركة، ينضم معنا الآن الطالب سيف بن سلطان لفضيلة سيف الصف الخامس. السلام عليكم يا سيف.
1: سلام أستاذ، كيف حالك؟ أستاذ راشد بخير؟
0: الحمد لله بخير وعافية، أنت كيف حالك؟
1: بخير والحمد لله.
0: يا مرحب يا مرحب سيف، ما شاء الله نشيط اليوم سيف.
1: نشيط صح،
0: كل يوم نشيط. وصلت المدرسة ولا بعدك؟
1: بعدني ما وصلت. أستاذ لو سمحت،
0: نعم
1: صير لو سمحت يمكن أقدم مقدمة صباحية.
0: طبعا طبعا، تفضل تفضل سيف.
1: صباح الخير، صباحا تشرق فيه الأمنيات وتبدأ معه خطوات جديدة نحو العلم والنجاح. يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم هذا الصباح عبر إذاعة الشباب في فقرة صباح المدارس في هذه المساحة الجميلة التي تمنحنا فرصة لنشارك أفكارنا وطموحاتنا ونعبر عن فخرنا بمدارسنا ووطننا الغالي عمان. وأعتز اليوم بأن أمثل مدرستي وزملائي في هذا اللقاء، وأتمنى أن أقدم لكم مشاركة تليق بهذه الفرصة وتبقى ذكرى جميلة في هذا الصباح.
0: إن شاء الله يا سيف، ما شاء الله ما شاء الله. أنت إيش مواهبك اللي تحبها سيف؟
1: أنا الطالب سيف بن سلطان بن سلمان الفضيلي من الصف الخامس ما في مدرسة حمود بن عزان بوسعيدي للتعليم الأساسي بولاية بركة. هوايتي المفضلة هي الإلقاء، وأحب أيضا تعلم واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي لأنها تساعدني في التعلم واكتشاف أشياء جديدة.
0: ممتاز يا سيف. طيب الإلقاء، هل موهبة هواية عندك أم أنك تحب المشاركة في الفعاليات والمسابقات أيضا؟
1: أنا أحب الإلقاء كثيرا، وأستمتع عندما أقف أمام الناس وأتحدث، وأشعر أنه يساعدني على أن أكون أكثر ثقة بنفسي وأتعلم كيف أرتب أفكاري وأوصلها بطريقة واضحة.
0: ممتاز يا سيف. تتذكر أول مرة وقفت فيها أمام زملائك الطلاب وألقيت كلمة؟
1: نعم، كنت في الصف الثالث الابتدائي، وشجعتني على ذلك كثيرا أمي والأستاذة موزة البلوشية، والتحقت إلى مبادرة خطباء التآلف، وكنت متوترا في البداية، لكن بعدما بدأت الكلام شعرت أن الموضوع أسهل مما توقعت، وبعدها أصبحت أحب المشاركة أكثر. ويشجعني الآن في مرحلة الدراسية الجديدة الأستاذ أحمد الحمداني من خلال المشاركة في الطابور وفعاليات المدرسة.
0: ممتاز يا سيف، زين يلا سمعنا شيء. اشبط.
1: أيها الأحبة، الوطن ليس ترابا فحسب، بل هو هواء نستنشقه بحرية وكرامة. هو الأمان حين نبحث عن السكينة، والمجد حين نروي للأجيال قصة العطاء والعزة. الوطن حضن واسع يضم الجميع، وتاريخ عريق كتبه الآباء بالإيمان والسيوف. فكم سهروا وكم بذلوا حتى نعيش نحن اليوم في رخاء واطمئنان. يا أبناء عمانا، احفظوا الأمانة التي تركها الأجداد، وسيروا على خطى المجد الذي خطاه الإمام أحمد بن سعيد، وارتقى به السلطان قابوس طيب الله ثراه، ويواصل نهضته المباركة اليوم السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه.
0: بارك الله فيك يا سيف، ما شاء الله فعلا انك مميز يا سيف. جميل جميل يا سيف. لننتقل الى شيء اخر ايضا نسمع عنه كثيرا في وقتنا الحالي، الذكاء الاصطناعي. ما الذي يجذبك اليه يا سيف؟
1: يعجبني الذكاء الاصطناعي لانه يساعدنا في أشياء كثيرة مثل البحث عن المعلومات وشرح بعض الدروس وتوليد الأفكار وتصميم أشياء جميلة. وأحب أن أتعلم عنها لأنها من التقنيات التي ستكون مهمة في المستقبل.
0: جميل يا سيف. وش البرامج اللي تستخدمها وكيف تستفيد منها في الدراسة بعد؟
1: أستخدم برنامج شات جي بي تي عندما أريد أن أفهم موضوعا أبحث عن أفكار بطريقة سهلة، وأستخدم برنامج كانفا لتحويل النصوص إلى صور وتصاميم وبطاقات تعليمية. وأغرب أيضا في هذه السنة أتعلم كيف برنامج باي حتى يساعدني في مراجعة الدروس بسرعة عبر فيديوهات قصيرة وحل اختبارات تفاعلية مسلية.
0: جميل يا سيف، بارك الله فيك. ولكن يا سيف، هل الطالب ممكن يعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل شيء ويعتمد عليه فقط هو؟
1: لا، برامج الذكاء الاصطناعي مجرد وسائل مساعدة للطالب على الفهم وتبسيط المعلومة، ولكنها لا تغني عن المراجعة والحفظ وتذكر الدروس. وعلى الطالب أن يتعلم ويفكر بنفسه ولا يعتمد عليها فقط.
0: جميل. ومدرستكم كيف تسهم في التوعية بحماية الطلاب من مخاطر استخدام الإنترنت بشكل خاطئ؟
1: نعم، هناك مبادرات وبرامج تنظمها المدرسة تعلمنا فيها كيفية استخدامها بطريقة صحيحة لتساعدنا في التفوق في الدراسة. كذلك قدموا لنا برامج توعوية عن الابتزاز الإلكتروني، وتعلمنا أن الشخص لا يرسل معلومات خاصة أو صورة لأي شخص، وإذا حدثت له مشكلة يخبر أهله أو المعلم ويطلب المساعدة.
0: ممتاز يا سيف. طيب، برأيك لماذا هذه التوعية مهمة للأطفال وفي عمركم تحديدا؟
1: لأننا نستخدم الإنترنت والأجهزة كثيرا، فيجب أن نعرف كيف نحمي أنفسنا من الاستغلال وكيف نستخدم الإنترنت بطريقة آمنة ومفيدة.
0: بارك الله فيك. دعنا نتحدث قليلا عن المدرسة الآن. إيش أكثر مادة أنت تحبها ومتميز فيها يا سيف؟
1: أحب مادة الدراسات الاجتماعية لأنها تعرفنا على تاريخ بلادي وجغرافيتها وحضارتها، وأحب أن أعرف أكثر عن عمان والعالم من حولي. أحب مادة العلوم أيضا لأنها تجعلنا نكتشف العالم من حولنا ونستمتع بإجراء تجارب العلمية.
0: بارك الله فيك يا سيف. طيب، بما أن لكل طالب حلم يحقق، أنت إيش حلمك؟ إيش تريد تكون في المستقبل؟
1: حلمي أن أصبح دكتورا وأساعد الناس وأخفف عنهم، وأتمنى أن أصل إلى هذا الحلم بالعلم والاجتهاد.
0: بارك الله فيك يا سيف. وماذا ستقول لنا الآن قبل الختام؟
1: سمعت أستاذ؟
0: نعم نعم سيف،
1: عندي دعاء ممكن أقوله؟
0: تفضل سيف، تفضل.
1: اللهم احفظ عمان من كل سوء،
0: آمين.
1: واجعلها دار أمن وإيمان وسلام واطمئنان. اللهم أدم عليها نعمك ظاهرة وباطنة، واسقها من خيرات السماء، وانبتها من بركات الأرض. اللهم وفق قائد نهضتها السلطان هيثم بن طايق، وأيده بالحكمة والتوفيق، وأطل عمره في طاعتك ورضاك. اللهم اجعل راية عمان عالية خفاقة، واحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
0: اللهم آمين.
1: وانشر فيها الأمن والخير والعمران. اللهم آمين آمين يا رب العالمين.
0: بارك الله فيك يا سيف. طيب يا سيف، وقبل الختام ايش تريد تقول؟
1: في الختام أشكر إذاعة الشباب على هذه الفرصة التي سأعتز بها دائما، وأشكر والدي وأسرتي الذين كانوا ما دائما أول من يؤمن بي ويشجعني، وأشكر مدير مدرسة الأستاذ علي الفارسي على دعمه المستمر لنا نحن أبنائه الطلبة، وجميع معلمي في الصف الخامس الثاني، فبفضل علمهم وتوجيههم وتشجيعهم أتعلم اليوم لأصنع حلمي غدا. والسلام عليكم ورحمة
0: السلام
1: الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله على التألق والتميز والثقة العالية بالنفس مع الطالب سيف بن سلطان بن سلمان الفضيري في الصف الخامس من مدرسة حمود بن عزان البوسعيدي للتعليم الأساسي بولاية بركة. وهذا ما يميز الأشخاص الذين يحملون اسم سيف، هم شجعان مقدامين على مستوى عال من الثقة بالنفس وحب التجديد. تحية صباحية لكل أبناء وبنات عمان.

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخير والنور، يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. شكرا لتفاعلكم جميعا. نيابة سمد الشان في ولاية المضيبي. أما حول سبب التسمية نسبة إلى موقف تاريخي عندما لجأ إليها أحدهم، وبعد ذلك سميت بسمد الشان لشأنها العظيم، وارتبط اسم البلدة بكلمة سمد يعني المدد، فلأن لها شأنا عظيما. شكرا شكرا لتفاعل الجميع، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة وخير وسعادة ونور. في سؤال نتحدى في معلوماتكم، وهذه المرة عادي أنك تبحث عن المعلومة، المهم نضيف لك معلومة جديدة. الدومبرا هي آلة وترية موسيقية، وهي تعد الآلة الوطنية الرئيسية والرمز الموسيقي الأشهر في دولة من الدول. ما الدولة اللي تعتبر آلة الدومبرا الموسيقية هي رمزها الموسيقي؟ آلة الدومبرا هي رمز موسيقي والآلة الأكثر شهرة في هذه الدولة، في أي دولة من الدول؟ يلا، عن أي دولة نتحدث؟ الدولة التي تعتبر آلة الدومبرا هي الآلة الوطنية الرسمية فيها. هذه مقطوعة موسيقية من آلة الدومبرا، آلة وترية طويلة طويلة العنق تعزف بالنقر، وهي تعد الآلة الوطنية الرئيسية والرمز الموسيقي الأشهر لدولة من الدول. ما هي هذه الدولة؟ يلا، أول واحد يجاوب أبشر بالإهداء الخاص من صباح الشباب. صباح الخير يا خالد، أهلا بجميل. جميل، آلة الدومبرا هي آلة وطنية رسمية تعد الرئيسية والأولى لواحدة من دول آسيا الوسطى تحديدا. إيش هي هذه الدولة؟ يلا نشوف من أول واحد بيشارك الجواب.

ولا واحد جاوب لحد الحين إجابة صحيحة. آلة الدومبرا هي آلة وترية، وهي آلة تعد الآلة الوطنية الرئيسية والرمز الموسيقي الأشهر في دولة من دول آسيا الوسطى. عن أي دولة نتحدث؟ ما الدولة اللي تعتبر فيها آلة الدومبرا هي الآلة الوطنية الرئيسية واللي تعبر عن ثقافتها الموسيقية؟ يلا نشوف من أول واحد بيشارك الجواب. ولا جواب صحيح لحد الحين وصل إلينا. يلا بكل نشاط شاركونا الجواب الصحيح. آلة الدومبرا هي الآلة الموسيقية الوترية وتعاد الرمز الموسيقي لدولة من دول آسيا الوسطى. أي دولة تحديدا؟ صباح الخير صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 0855. طبعا إجابتك خاطئة. وصباح الخير للشماخي، أهلا ومرحبا أميرة. وصباح الخيرات لنورة، نورة طبعا إجابة خاطئة. أما الزعابي صح. أسألكم عن آلة الدومبرا، هذه الآلة هي الآلة الوطنية الرئيسية والرمز الموسيقي لدولة من دول آسيا الوسطى. أي دولة؟ أي دولة تعد فيها آلة الدومبرا هي الآلة الوطنية؟ صباح الخير، يلا بكل نشاط. تعد فيها هذه الآلة الرمز الموسيقي الأشهر في هذه الدولة. عن أي دولة نتحدث؟ يلا بكل نشاط ابحث عن المعلومة عادي. المهم شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لعبد الله سليمان، طبعا إجابة خاطئة. آلة الدومبرا هي الآلة الوطنية اللي تعد الأكثر يعني الأكثر رمزية للثقافة في هذه الدولة، دولة من دول آسيا الوسطى. عن أي دولة نتكلم؟ يلا صباح الخير يا أبو قيس. وصباح الأنوار لعلي، أهلا وسهلا ومرحبا بيوسف. بيوسف لا طبعا إجابة خاطئة. دولة من دول آسيا الوسطى تعد فيها آلة الدومبرا الآلة الوطنية الرئيسية والرمز الموسيقي الأشهر فيها. اسمع اسمعها إلى هذه المقطوعة الموسيقية بآلة الدومبرا.

0: أهلاً أهلاً بكم جميعاً أصدقاء الصباح النشيطين المبتسمين المتفائلين. أهلاً بأم الجود وصباح الخير لبوراغد. أهلاً بعدنان. دولة من دول آسيا الوسطى تعد آلة الدومبرا هي الآلة الوطنية الرئيسية والرمز الموسيقي الأشهر فيها. فعن أي دولة نتحدث؟ صباح الخير زهير. أهلاً وسهلاً ومرحباً بأبرار. وصباح الخيرات لمحمود الريامي، أبو يوسف، زهير الإسحاقي. نصبح عليكم جميعاً بكل الخير. آلة الدومبرا من أي دولة من الدول؟ أبو ندى صباح الخير. أهلاً بالشعيلي وصباح الأنوار لمصطفى. مصطفى لا طبعاً إجابة خاطئة للأسف. دولة من الدول تعد فيها آلة الدومبرا هي الآلة الوطنية الأكثر شهرة في هذه الدولة الدومبرا، وتعرف أيضا بالدومبيرا، آلة وترية تعزف بها الكثير من المقطوعات الموسيقية. فأي دولة من الدول تعد فيها آلة الدومبرا في آسيا الوسطى هي الآلة الأكثر شهرة. صباح الخير والنور، أهلا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات من مسقط إلى أستانة بحفظ الله ورعايته وبحمده وتوفيقه. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء أمس إلى جمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، وستقام اليوم مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا. وهذه الزيارة تؤكد على عمق العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وتهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار بما يحقق المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين. وستشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات وإقامة ملتقى الأعمال العماني الكازاخستاني صباح هذا اليوم مباشرة إلى العاصمة أستانا. ومن هناك معنا الأستاذ زاهر بن محمد الكعبي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. صباح الخير أستاذ زاهر، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور يا أبو راشد.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والحديث من العاصمة الكازاخستانية أستانا حول هذه الزيارة التاريخية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. أستاذ زاهر، في البداية يعني كيف ينظر إلى هذه الزيارة التاريخية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه من هناك، من الاستعدادات، من مراسم الاستقبال التي يتم التحضير لها، وأيضا من متابعاتكم الإعلامية ولقاءاتكم برجال الأعمال هناك؟
1: مرحبا أخوي راشد، مرحبا، الحمد لله رب العالمين. الأجواء جميلة وبداية تساقط أيضا الثلج في أستانا
0: إن شاء الله،
1: وتمثل طبعا زيارة مولانا حضر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الإسلامية. ومن أمس وصولنا نرى الحمد لله الأعلام ترفرف علم السلطنة في العاصمة أستانا، وطبعا هذا يعزز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين. كما تمثل هذه الزيارة فرصة أيضا لتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري والاستفادة طول عمرك من هذه الفرص اللي موجودة في كازاخستان، وتنمية التبادل التجاري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، ووفد أيضا من رفيع من التجار اللي موجودين، تجار على مستوى كبير من السلطنة، حضورهم إلى هذه البلد للاستفادة من مقوماتها وأيضا التبادل التجاري بينهم إن شاء الله. نعم. بإذن الله تعالى.
0: نعم. نعم. إذن للظهر تتجه صباح هذا اليوم إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا مع مراسم الاستقبال الرسمية التي تحتفي بهذه الزيارة السامية التاريخية لجلالة السلطان المعظم. لكن أستاذ زاهر، يعني ما القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تشهد تعاونا أكبر بين البلدين الصديقين في الفترة القادمة، إذا ما عرفنا بأنه بلغة الأرقام متصاعدة في حجم التبادل التجاري مقارنة بالعام 2025 والأشهر الأولى من عام 2026؟
1: صحيح. نعم أخوي راشد، هناك عدة قطاعات أخوي راشد، وأهم هذه القطاعات طبعا قطاع الطاقة والتعدين. الطاقة والتعدين عندهم قطاع مهم جدا وممكن الاستفادة منه، وأيضا تبادل الخبرات بما أن أيضا بلد الحمد لله بالعالمين، عندنا هذا المجال وعندنا أيضا أنواع كثيرة من المعادن اللي موجودة في السلطنة، وممكن الاستفادة من خبرات الشركات الكازاخستانية، وأيضا الاستثمار عندهم أيضا معادن كثيرة وممكن التبادل في هذا المجال، وأيضا الأمن الغذائي طبعا هذا قطاع مهم جدا وراح إن شاء الله يركزون عليه، وعندهم أيضا موضوع النقل والخدمات اللوجستية إلى جانب طبعا السياحة في الاتجاهين، طبعا في اتجاه كازاخستان وأيضا سلطنة عمان. عندهم الشتاء هنا أيضا قارس، وممكن استفادة أن نجذب السواح إلى السلطنة، الأجواء عندنا جميلة جدا في الشتاء، وأيضا عندهم في الصيف أجواء جميلة، ممكن أيضا يكون التبادل السياحي بين البلدين إن شاء الله. وأيضا قطاع الإنشاءات تطور عمراني، طبعا تعرف السنة بدأت من 30 سنة فقط، وعندهم أيضا طلب كبير على قطاع الإنشاءات وتطوير المنطقة، عندهم تطوير العاصمة أستانا، وأيضا ركزنا على الذكاء الاصطناعي.
0: جميل.
1: يعني تعرف أن موقع أيضا سلطنة عمان وموانيها يوفر منفذ مهم إلى الأسواق الإقليمية، طبعا مما يعزز إمكانية التعاون التجاري بين الشركات الكازاخستانية وأيضا الشركات العمانية إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: طيب أستاذ زهر، وأنت مباشرة من هناك من أستانا في كازاخستان، وأثناء لقاءاتكم برجال الأعمال وأيضا ممثلي غرفة التجارة في كازاخستان، ما الأدوار التي من الممكن أن تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين عمان وكازاخستان؟
1: طبعا أخوي راشد، تعرف أن غرفة تجارة وصناعة عمان هي صوت القطاع الخاص وأيضا الممثل الرسمي للقطاع الخاص، فعملت على تهيئة قنوات تواصل مستمرة بين الشركات العمانية والكازاخستانية من خلال تعريف أصحاب الأعمال بالفرص والأسواق طبعا، وترتيب لقاءات الأعمال، وأيضا تبادل الوفود التجارية خلال الفترة هذه اللي مضت. الحمد لله كان عدة وفود ذهبت إلى كازاخستان، وأيضا استقبلنا عدة وفود في سلطنة عمان، وساعد هذا على توسيع معرفة الشركات ببعضها، ويدعم إقامة أيضا علاقات ومشروعات تجارية وصناعية بين الجانبين، وإن شاء الله راح يساهم هذا بإذن الله تعالى في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وأيضا تعزيز التجارة وتطويره بإذن الله تعالى.
0: نرجو إن شاء الله لملتقى الأعمال العماني الكازاخستاني الذي سينطلق بعد قليل التوفيق إن شاء الله. أستاذ زاهر،
1: شكرا أخي راشد، وإن شاء الله راح تشوفون إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال الفترة القادمة إن شاء الله تبادل إن شاء الله كبير بين الشركات العمانية والشركات الكازاخستانية إن شاء الله، وتطوير الأعمال، وهذه بفضل جهود مولانا صاحب الجلالة في تعزيز هذه العلاقة والدعم الأساسي لتطوير التجارة بين البلدين
0: بإذن الله تعالى. كما يبدو الأجواء باردة جدا أستاذ زهرة.
1: الأجواء باردة جميلة، وأيضا الثلج الآن يتساقط أخي راشد في استقبال مولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، ونتمنى إن شاء الله إقامة وملتقى إن شاء الله يستفيد منه رجال الأعمال بين البلدين إن شاء الله الكازاخستاني سلطنة عمان إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. شكرا للأستاذ زاهر بن محمد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والتواصل مباشرة من هناك من العاصمة الكازاخستانية أستانا قبيل مراسم الاستقبال الرسمية التي ستجرى لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الاستقلال بعد قليل، وقبيل انطلاق أعمال أيضا ملتقى الأعمال رجال الأعمال العماني الكازاخستاني المؤمل توقيع عدد من الاتفاقيات إن شاء الله. بالمناسبة عمان كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال كازاخستان وشاركت مبكرا في الاستثمار في قطاعها النفطي. اليوم تتسع مجالات التعاون المطروحة لتشمل الزراعة والتعدين والنقل والتقنيات الحديثة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ 15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

أهلا بكم جميعا أينما كنتم، ولكل الذين ابتدأت صباحاتهم الآن نصبح عليكم جميعا بكل الخير. أما آلة الدومبرا فهي آلة وترية طويلة العنق تعزف بالنقر، وهي الآلة الوطنية الرئيسية والرمز الموسيقي الأشهر في كازاخستان وبعض دول آسيا الوسطى. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. إنزين، أريد أسألكم سؤال، أريد أسأل سؤال عن أشهر علامة تجارية للحلويات والشوكولاتة في كازاخستان، وكل من يزور كازاخستان لازم يحضر من كازاخستان هذا النوع من الشوكولاتة. إيش اسم هذه الشوكولاتة؟ يلا، ما اسم الشوكولاتة اللي تعد أشهر علامة تجارية للحلويات والشوكولاتة في كازاخستان؟ يلا نشوف النشيطين اللي مركزين معنا، أرسلوا الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أول واحد يجاوب لك الإهداء الخاص من صباح الشباب. إيش اسم الشركة العلامة التجارية الأكثر شهرة للحلويات والشوكولاتة في كازاخستان؟ أشهر علامة معنية بالحلويات في كازاخستان. نضيف لك شيء من المعلومات إلى رصيدي معلوماتك. شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الماء يشكل أكثر من 60% من وزن الجسم، قد تفقد كمية كبيرة منه أثناء التمرين، لذا عليك تجنب الجفاف خلال التمرين. الماء يساعد المفاصل وأنسجة الجسم على أداء وظائفها. خالد، لا يا خالد، أشهر علامة تجارية للشوكولاتة في كازاخستان، أشهر علامة تجارية للحلويات والشوكولاتة في كازاخستان، إيش هي؟ إيش اسمها؟ يلا نشوف من أول واحد بيشارك الجواب. يلا ابتدى صباحك الحين 7:51.

الحقيقة الجواب من كلمة واحدة. صباح الخير يا سارة. سارة طبعا إجابة غير صحيحة. سارة عادي، ابحثي عن المعلومة من أي محرك بحث عادي. أم خالد صباح الخير، وصباح الخير يا أم جسار. عزان صباح النور، أهلا بسلام، وصباح الخير لابتسام. والباقين يلا، إيش أشهر علامة تجارية للشوكولاتة والحلويات في كازاخستان؟ أول المجاوبين إجابة صحيحة أبو رغد. والباقين يلا، وين الجواب الصحيح؟ أشهر علامة للحلويات والشوكولاتة في كازاخستان. يلا أبو محمد صباح الخير. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 9197 صح. والباقين يلا، إيش أشهر علامة حلويات وشوكولاتة في كازاخستان؟ وتعد هذه العلامة يعني اسمها إيش اسم العلامة أو الشركة الأشهر للشوكولاتة والحلويات في كازاخستان؟ عندهم 400 منتج من الشوكولاتة، يعني الواحد اللي يزور كازاخستان لازم يجيب من هذه الشوكولاتة. إيش هي؟ إيش اسمها؟ يلا شاركونا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أبو محمد إجابة خاطئة بالمناسبة. شاركونا الجواب الصحيح ونشارككم الآن كلماتنا عن الحياة وعن الحب وعن معنى الصباحات.

أهلا بكم إلى هذه الكلمات. هون عليك، هون عليك فكل الأمر ينقطع، وخلي عنك ضباب الهم يندفع، فكل هم له من بعده فرج، وكل كرب إذا ما ضاق يتسع. جمال وجهك في تقسيمه عجب، كأنه حلية صيغت بميزان، لو كان وجهك في ماضي العصور بدا لصار معبود أحبار ورهبان. أستغفر الله، وهو المستجار به من أن تصيرني عباد أوثاني. غزلتها فأدارت وجهها غزلا، فبان غمازها في الخد واعتدلا. فقلت ما اسمك؟ قالت نادني قمرا شمسا. فقلت والله بل بدر قد اكتملا. تبسمت فأضاءت من تبسمها روحي وما حولها والعالم احتفلا. غازلتها بنزيف الشوق فارتعدت فرائض الحب خجلا من تماديها، تمايلت فرحا والرمش قد لعبت، تداعب الوجد في روحي لتحييها. هذه حبيبتي تنادي بالهوى كلمي، فأستجيب لها لثما لمن فيها. عاتب لعل القلب يرجعه العتاب، ولعلني أفضي إليك محبتي قبل الذهاب، ولعل قلبي أن يعود لعله، ولعل أحلامي يعانقها الشباب. أغار من كل شيء حولها وجد، ومن خيالاتها إن قاربت أحدا. يا طير بلغ سلامي، إن لي وطنا هناك تحيا به روحي ولو بعدا. غير اعتيادي جمالك يا بنت، هذا الحسن فوق المنطق. سبحان من سواك أحلى خلقة، وبراك في ثوب الجمال المطلق. يا بنت ما أبقيت بعدك مهجة للناس، لم يفتك بها أو تحرقي. جميلة وديعة عمانية بين الحشود، ووجهها كالبدر خلف سحابة يتحجب. عمانية وجه يضيء والشفاه كأنها جمر، وإن نطقت به يتلهب. منزوعة من كل عيب عمانية، زانها نطق لذيذ للكلام مرتب.

0: مرحبا مرحبا بكم جميعا أينما كنتم، ولمن ابتدأ صباحه الآن وصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير والسعادة والعافية. راجين لكم صباحات مشرقة بتحقيق الأحلام والآمال والطموحات. سألنا عن اسم العلامة التجارية الأكثر شهرة للحلويات في كازاخستان، علامة تجارية تعد الأكثر شهرة لقطاع الحلويات في كازاخستان. يعني هذه الشركة، هذه العلامة التجارية، أشهر علامة تجارية للحلويات والشوكولاتة في كازاخستان. مرت عليك المعلومة، شاركنا إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. ومعكم الآن ثاني المتابعات الصباحية في صباح المدارس.
1: صباح المدارس، صباح الشباب.

0: من مدرسة معاذ بن جبل الخاصة بولاية بوشهر معنا الآن الطالب الجلندة بن محمد بن سعيد البوسعيدي الجلندة في الصف الرابع. السلام عليكم الجلندة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بالجلندة، كيف حالك الجلندة؟
1: بخير والحمد لله.
0: يا مرحبا يا مرحبا، عرفنا عن نفسك الجلندة.
1: اسمي الجلندة بن محمد بن سعيد البوسعيدي.
0: يا مرحبا وسهلا بالجلندة، وماذا عن مواهبك؟
1: كرة القدم والرسم.
0: جميل جميل، والمشاركات التي شاركت فيها الجلندة؟
1: الإذاعة المدرسية واليوم الوطني.
0: ممتاز ممتاز، بارك الله فيك الجلندة. هل عندك نشيط قصيدة ستقدمها الآن؟
1: نعم
0: تفضل.
1: سأقرأ لكم نشيد بعنوان ألم بلادي باه المنظر.
0: يلا.
1: ألم بلادي باه المنظر، أبيض أحمر ثم الأخضر، والأبيض أمن وأمان، سلم كالأبدر إذا أزهى، والأحمر نار تحرق من يريد حقد ويريد الشر، والأخضر فيها أرض غناء، والأخضر لونا أنور.
0: ممتاز ممتاز الجلندة، بارك الله فيك. أنت رسلت لنا الصورة حلوة، متى كانت هذه الصورة اللي رسلت لنا إياها؟ في أي حفل كانت؟
1: في اليوم الوطني.
0: أنت إيش شاركت في اليوم الوطني؟ قدمت
1: قدمت
0: قصيدة ولا
1: نشيد نشيد ليوم الوطني.
0: جميل جميل جلندة، بارك الله فيك. طيب الجلندة، وبعد خبرنا عن الابتكارات اللي تحبها ومادة العلوم.
1: هذا صنعت ساعة لمادة الرياضيات ونبتة لمادة العلوم.
0: جميل جميل، والتجارب العلمية اللي سويتوها في المدرسة إيش؟
1: إيش كان؟ رحت متحف عمان عبر الزمان.
0: أنت رحت متحف عمان عبر الزمان؟
1: نعم.
0: إيش كان فيه؟ إيش شفت فيه؟ إيش الأشياء اللي عجبتك فيه؟
1: واجد أشياء.
0: قول لي. مثل إيش؟ إيش شفت فيه؟ تاريخ، وبعد إيش شفت فيه؟ الأفلاج.
1: نعم.
0: طيب الجولندا.
1: وأيضا. وأيضا الكوكب.
0: جميل جميل،
1: رأيت كوكب.
0: ورحت مهرجان العلوم صح؟
1: نعم.
0: إيش في مهرجان العلوم؟ إيش استفدت لما رحت معهم شاركت؟
1: استفدت أن أسمع أشياء من حال العلوم، حال أي شيء من العلوم.
0: وأنت لما تكبر الجلندة وتصير كبير وتخلص مدرسة إيش تريد تكون إن شاء الله؟
1: طيار لأخدم بلدي عمان وأتعرف على بلدان العالم.
0: فيق الطيار الجلندة، شكرا لك الطيار، مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: إلى اللقاء. كان معنا الطيار الجلندة بن محمد بن سعيد البوسعيدي الجلندة في الصف الرابع من مدرسة معاذ بن جبل الخاصة بولاية بوشهر.

0: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجاً في منظومة الاقتصاد العالمي. ولتحقيق هذا الاندماج فقد سعت حكومتنا لبناء شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة، وتقديم الدعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الوطنية منها والمشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
1: عمان وكازاخستان شراكة توسع الخيارات بين الفرص التي يجري بحثها بين سلطنة عمان وكازاخستان. يلفت الانتباه مشروع نقل الصادرات الكازاخستانية ومنها القمح عبر الموانئ العمانية. وراء هذا المقترح مصلحة تجمع بلدا في قلب آسيا يحتاج إلى تنويع منافذه التجارية، وبلد على المحيط الهندي استثمر في موانئه ويتطلع إلى توسيع الأسواق التي تخدمها. ومن هذه الزاوية تحمل زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى كازاخستان دلالة تتصل بمستقبل الاقتصاد العماني وموقعه في التجارة الدولية. عبر الاتصال ينضم معنا مشكورا الدكتور سليمان بن عبد الله الحسني نائب العميد للشؤون الأكاديمية والموارد بالكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور والسرور والبهجة أخي راشد، وصباح الخير على جميع المستمعين الكرام.
1: حياكم الله دكتور. في البدء كيف ينظر إلى أهمية هذه الزيارة، أبعادها، دلائلها التاريخية، لا سيما أنها أول زيارة لسلطان عماني إلى دولة من دول آسيا الوسطى، فكيف ينظر إلى أبعادها التاريخية، أبعادها الحالية وأبعادها المستقبلية أيضا دكتور؟
2: نعم، في الحقيقة أستاذ راشد، عندما ننظر إلى زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، أعتقد أن الأجمل ألا نقرأ الزيارة كزيارة منفردة، وإنما كجزء من صورة ولوحة جميلة أكبر تتشكل أمامنا في الدبلوماسية العمانية. وأقول هنا دبلوماسية عمانية متزنة ومتكاملة الأبعاد، سياسيا اقتصاديا ثقافيا ومعرفيا. فإذا جمعنا زيارات جلالة السلطان وتحركات عمان الدولية خلال الفترة الماضية ولا سيما خلال الأشهر الماضية في أوروبا ودول أفريقيا مثل أنغولا وبوتسوانا، نرى في الحقيقة خيوطا تمتد شرقا وقربا وشمالا وجنوبا. وفي قلب هذه اللوحة، في قلب هذه الخيوط، نجد سلطنة عمان هي المركز. للأمانة كازاخستان هي قطعة مهمة جدا في هذه الصورة، وهذه زيارة مثل ما تفضلت يعني تحمل أولا دلالة تاريخية، فهي أول زيارة لسلطان عماني إلى جمهورية كازاخستان بل وإلى منطقة آسيا الوسطى بصورة عامة. ولكن العلاقة بين البلدين ليست جديدة للأمانة، فتعود العلاقة الدبلوماسية إلى عام 1992. وكانت عمان حاضرة اقتصاديا في كازاخستان منذ السنوات الأولى لاستقلال جمهورية كازاخستان. ومن الأمثلة اللافتة هي المشاركة العمانية المبكرة في اتحاد خط أنابيب بحر قزوين المرتبطة بنقل النفط الكازاخستاني، ولا سيما من نفط من حقل تخزين الذي هو يعتبر ثاني أكبر حقل في العالم. فلا بد ولا شك أن نحن أمام علاقة تمتد أكثر من 3 عقود. ولكن الجديد اليوم هو الانتقال إذا صح التعبير بهذا التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية واقتصادية أوسع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب دكتور، يعني ما القطاعات الواعدة التي من الممكن الاتجاه إليها استثماريا واقتصاديا؟ أقصد يعني ما الإضافة، ماذا تقدم سلطنة عمان من أبعاد اقتصادية استثمارية لكازاخستان؟ وبالنسبة لكازاخستان ماذا تقدم لسلطنة عمان والمستثمر العماني أيضا؟
2: نعم، هو الجميل في الدبلوماسية الاقتصادية العمانية أنها تعتمد وترتكز على التعاون بين الدول وكذلك الفائدة المشتركة بين هذه الدول. ولكن السؤال الذي ممكن نطرحه الآن، لماذا كازاخستان ولماذا الآن أستاذ راشد؟ أكبر دول آسيا الوسطى وتقع من حيث المساحة وتقع فيما يسمى بأوراسيا، أي أنها تربط الصين بروسيا وأوروبا وبحر القزوين، وهي دولة حباها الله بكثير من الموارد الطبيعية، النفط والغاز والمعادن واليورانيوم كذلك، وتمتلك كذلك إمكانات زراعية مثل ما تفضلت يعني، وخصوصا إنتاج الحبوب والقمح بشكل محدد، ناهيك عن هذا ما يمثله من ركيزة مهمة في الأمن الغذائي. موقعها كذلك، فهي منطقة كانت تاريخيا في قلب ما يسمى بطريق الحرير الذي ربط الشرق بالغرب، وطريق الحرير لنقل البضائع وكذلك نقل المعرفة والأفكار والثقافات. فاليوم ربما نشهد إعادة تشكيل لهذا الطريق، ولكن بلغة القرن الحادي والعشرين، فنتكلم عن موانئ وسكك حديدية واستثمارات في الطاقة وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي. فتدخل عمان هنا في هذه الصورة. فكازاخستان هي دولة ما يسمى بدولة حديثة، أي لا تطل على المحيطات، بينما عمان ولله الحمد حباها الله بأنها تطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وتمتلك منظومة موانئ استراتيجية ومناطق صناعية حرة مثل صحار والدقم وطلالة كذلك. لذلك يمكننا أن نختصر المعادلة، معادلة العلاقة بين جمهورية كازاخستان وسلطنة عمان، أن كازاخستان تبحث عن منافذ أوسع إلى البحار والأسواق، ولا سيما الأسواق الناشئة مثل السوق الهندي وكذلك السوق الأفريقي، وعمان تبحث عن امتداد أعمق إلى قلب آسيا. فهذا إذا صح التعبير نقدر نلخص هذه المعادلة.
1: نعم، طيب يعني إذن كيف ينظر إلى المستقبل؟ كيف من الممكن النظر إلى المستقبل، مستقبل العلاقات العمانية الكازاخستانية، لا سيما بأن زيارة عاهل البلاد المفدى تؤسس لمرحلة تستطيع فيها عمان أن تصل استثماراتها في الداخل بفرص اقتصادية أبعد، توسع حضور شراكاتها كما أشرتم دكتور في منطقة ذات إمكانيات كبيرة؟
2: نعم، مثل ما ذكرنا، عمان يمكن أن تكون إحدى بوابات كازاخستان نحو الخليج والهند وشرق أفريقيا والأسواق العالمية. ومن هنا نفهم لماذا أصبحت اللوجستيات والموانئ والممرات التجارية جزء مهم من الحوار بين البلدين. والأمر ليس مجرد تصورا، فالأرقام بدأت تتحرك فعلا في هذا الاتجاه. فعندما نتكلم عن التبادل التجاري بين البلدين، يعني مقارنة بسيطة فقط، عام 2025 كانت لا تتجاوز نصف مليون ريال، واليوم نتكلم في 2026، وإنما فقط في النصف الأول من 2026 تجاوزت هذه التبادلات التجارية يعني 22 مليون ريال عماني، والقادم أفضل بإذن الله. فهذا تحول لافت يعطينا مؤشر على حجم المساحة التي لا تزال متاحة للنمو. كذلك يعني هذه الزيارة سبقتها زيارة مهمة لصاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى كازاخستان في أبريل الماضي. ونتج من هذه الزيارات وجود منصة استثمارية مشتركة بين جهاز الاستثمار العماني وصندوق الثروة السيادي الكازاخستاني، ومحفظة تضم 5 مشروعات قد تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار في مجالات تشمل الطاقة وسكك الحديد والموارد الطبيعية وبالأخص التعدين والمعادن. يعني المجالات متاحة وشاسعة ولله الحمد، ولكن ما لفت انتباهي بحكم تخصصي كذلك هو مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وهذا مهم لأن كازاخستان أيضا تحاول هي الأخرى بناء اقتصاد رقمي متقدم، وهناك اهتمام بتطوير الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية ومراكز التكنولوجيا. فخلال زيارته اطلع صاحب السمو ذي يزن على مركز أستانا المالي الدولي، وكذلك منظومة الذكاء الاصطناعي والابتكار وما يسهم فيه الشركات الناشئة. فنجد اليوم كذلك الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية حاضرة ضمن مجالات التعاون المطروحة في زيارة الدولة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم.
1: نرجو التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لك دكتور سليمان على هذه الإضاءات الاقتصادية والقراءة الوافية لأبعاد هذه الزيارة. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا جزيلا وحفظ الله صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق، وكل المساعي بالتوفيق إن شاء الله وسدد خطاه.
1: اللهم أمين. شكرا للدكتور سليمان بن عبدالله الحسني نائب العميد للشؤون الأكاديمية والموارد بالكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا، فيما تتجه الأنظار بعد قرابة ساعة ونصف من الآن إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا ومراسم الاستقبال الرسمية التي ستجرى لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال احتفاء بهذه الزيارة التاريخية. وكالة الأنباء الكازاخستانية ركزت في مادة نشرتها بعنوان سلطان عمان يزور كازاخستان على المباحثات التي ستتناول آفاق تعزيز الحوار السياسي وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، فيما نشرت قناة كيز 24 تقريرا أبرزت فيه زيارة جلالة السلطان إلى كازاخستان، مشيرة إلى فرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، فيما تناولت وسائل إعلام كازاخستانية مقروءة ومرئية ومسموعة وإلكترونية خبر الزيارة السامية والمباحثات الرسمية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتوقع توقيعها بين البلدين الصديقين من مسقط إلى أستانا. مراسم استقبال رسمية ستجرى لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.

0: إذن سنكون معكم في نقل مباشر إن شاء الله خلال الساعات القادمة لنقل مراسم الاستقبال الرسمية احتفاء بجلالة السلطان المعظم بهذه الزيارة التاريخية في العاصمة الكازاخستانية أستانا وفي قصر الاستقلال. صباح الخير والنور والمحبة لكم جميعا أينما كنتم، رفقات صباح الشباب، نرجو لكم جميعا صباحات مشرقة بتحقيق الأحلام والآمال والطموحات، وشكرا شكرا لاختياركم صباح الشباب رفيقا للمشاوير والدروب. جمعية النور للمكفوفين في فرعها شمال الباطنة تعتزم إقامة حفل افتتاح مبنى سندس الاستثماري التابع لجمعية النور للمكفوفين فرع محافظة شمال الباطنة، وذلك صباح هذا اليوم بعد قليل تحت رعاية معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. فما الذي يمثله هذا المشروع من أهمية في دعم مسيرة الجمعية وتعزيز استدامتها المالية؟
1: مع الحدث.
0: حول افتتاح مبنى سندس الاستثمار التابع لجمعية النور للمكفوفين فرع محافظة شمال الباطنة، معنا الآن الأستاذ محمد بن إسماعيل البلوشي رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين بمحافظة شمال الباطنة. صباح الخير أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور، يا هلا وسهلا أستاذ راشد،
0: حياكم الله،
2: حياك الله، صباحك الله بالخير والسعادة أنت وجميع السادة المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم.
0: حياكم الله، نبارك لكم افتتاح مبنى سندس الاستثماري التابع لجمعية النور للمكفوفين، وفي البدء يعني ما فكرة إنشاء هذا المشروع؟
2: والله أستاذ راشد، شوف أنت، أول شيء الله يبارك فيك ومشكور على التبريكات، ونحن نبارك لكل من ينتسب لجمعية النور للمكفوفين وكل من أيضا يعني وقف معنا في هذا المشروع. فكرة المشروع أستاذ، أنت تعرف هذه الجمعيات اليوم تعتمد كلها على الشركات والمؤسسات والقطاعات الخاصة. وكانت هذه الفكرة انولدت بأن نحن كيف ممكن نعمل مورد ثابت ونعمل يعني خلاص يعني مثل ما أقول اعتماد ذاتي للجمعية. فجاءت هذه الفكرة بأن نعمل مثل هذه المباني ومثل هذه الاستثمارات علشان بعد ذلك قدر الإمكان تحاول الجمعية أنها تعتمد على نفسها.
0: جميل. طيب يعني لماذا اختارت جمعية النور للمكفوفين فرع شمال الباطنة إنشاء مشروع استثماري مثل سندس؟
2: خبرتك أن اختيار هذا المشروع لأنه على الأقل أول شيء يعني يكون لك في عندك مورد مالي، يكون عندك في ثابت شهري، يكون في عندك مردود للجمعية تقدر من خلاله أنك تقوم أنت بأعمالك، برامجك، فعالياتك، أنشطتك، ويكون عندك شيء ثابت بدل ما أنت كل يوم تطرق أبواب الشركات والمؤسسات أن أنا عندي المشروع الفلاني، عندي البرنامج الفلاني، عندي الجهاز الفلاني، محتاج لشيء الفلاني. فبهالطريقة أنت راح يكون عندك مورد ثابت في الجمعية.
0: الآن الفكرة أن المبنى مخصص كامل للاستثمار ولا في مرافق ومساحات مخصصة لخدمة الجمعية؟
2: لا، المبنى كامل مبنى استثماري بالكامل.
0: نعم. طيب الآن كيف
2: سواء يعني من تأسيسه لآخرة كله مبنى استثماري.
0: جميل. طيب الآن كيف بتستفيدوا في الجمعية من هذه العوائد؟ هل ستتوجه
2: هذا؟ خلنا أعطيك أول شيء فكرة عن المبنى. طيب. المبنى هذا يعني عبارة عن مبنى مساحته 1900 متر مربع.
0: نعم.
2: ينقسم إلى 4 أدوار، دور أرضي و3 أدوار علوية. الدور الأرضي هو عبارة عن 4 محلات تجارية. نعم. والدور الأدوار العلوية هي عبارة عن 14 شقة. فبهذه الطريقة نحن لما يعني نستثمر هذا المبنى فراح يكون يعني المبنى بأكمله مبنى استثماري ريعة ومردودة لصالح الجمعية.
0: جميل. طيب الآن إيش أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها جمعية النور للمكفوفين في فرع شمال الباطنة بالنسبة للفئة اللي تستهدفها؟
2: شوف أستاذ، هذا بالنسبة لموضوع البرامج، برامج الجمعية أصلا دائما في تنوع، دائما في تجدد، دائما تواكب الوقت والزمن والظرف. فنحن نضم برامجنا برامج طبعا تأهيل المكفوفين، تدريب المكفوفين، تعليم المكفوفين، تمكين المكفوفين، وآخر الدورات اللي قمنا فيها هي دورة جاهزية رائد عمل للمكفوفين، كانت قبل يعني تقريبا شهر من هذا الوقت ختمناها وخلصناها للمكفوفين أيضا.
0: نعم. طيب كم بالنسبة لعدد أعضاء الجمعية والمستفيدين من خدماتها حاليا؟
2: عدد أعضاء الجمعية تقريبا 720 عضو المنتسبين في جمعية النور المخوفين فرع محافظة شمال الباطنة بالفحار.
0: نعم، طيب يعني أنتم خدماتكم تقتصر فقط على محافظة شمال الباطنة؟
2: لا أستاذ، نحن يمتد الفرع يخدم 4 محافظات، محافظة شمال الباطنة، محافظة جنوب الباطنة، محافظة الظاهرة، ومحافظة البريري.
0: ممتاز. طيب يعني الآن بعد هذا المشروع، مشروع سندس، كيف إن شاء الله متأملين أنه يسهم في استدامة خدمة الجمعية؟
2: قبل لا أكلمك عن مشروع سندس، نحن معنا مشروع سبقنا سندس بمشروع أيضا قبل سندس.
0: نعم.
2: قبل سندس نحن سبقنا مشروع اللي هي قاعة النور الملكية، أنشأنا قاعة وعطيناها مستثمر وأيضا فيها مردود شهري يصب في صالح الجمعية. من بعد فكرة موضوع قاعة النور الملكية تراودت معنا وانبنت معنا وتكونت قناعة بأن ما في أفضل من المشاريع الثابتة، فجاءت فكرة سندس، والحين صار الرفد الثاني اللي هو مبنى سندس.
0: جميل. طيب يعني ما الرسالة التي تودون التأكيد عليها إلى القطاع الخاص، إلى المستثمرين لدعم المشروعات الاستثمارية لهذه الجمعيات؟
2: والله احنا نشوف رسالتنا للقطاع الخاص، نقول لهم ان اذا تبوا يعني ان يقل عليكم طرق الابواب، تبوا يعني يخف عليكم الرايح والراد من الجمعيات، ساهموا معاهم في انكم تكونوا موجودين في مباني استثماريه ومشاريع يعني ثابته وفيها مردود وريع ثابت للجمعيات والفرق الخيريه والاشياء هذه. راح هذا ينفعكم انتم، راح ينفع ايضا المؤسسات والجمعيات والفرق الخيريه، لان راح على الاقل يكون في موارد ثابته لهذا الشيء، وراح هذا يعطيكم انتم كشركات وكمؤسسات نفس اكبر انكم تقدروا ايضا تقدموا خدمات اكثر واكثر. فنقول اذا جاتكم مشاريع مثل هذه لا تترددوا في دعمها.
0: بالتوفيق ان شاء الله للجميع، وشكرا جزيلا لك استاذ محمد.
2: تسلم استاذي، بارك الله فيك، واشكر اذاعتكم هذه الجميله اللطيفه الطيبه على هذا، وحقيقة أنتوا دائما سباقين من باب الأمانة ومن باب الشكر للشيء بالشيء. أنتوا دائما سباقين، دائما من أوائل يعني صراحة الإذاعات اللي تلتقي معنا في هذه في أي فعالية في أي برنامج. فأنا حبيت من خلال هذا المنبر ومن خلالك أستاذ راشد والطاقم اللي معك أقدم لكم كل الشكر والتقدير على وقوفكم الدائم معنا، وهذا ما غريب عليكم. بارك الله فيك، احنا انتم كلنا في قارب واحد، كلنا في خدمة هذا الوطن الغالي علينا. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا للأستاذ محمد بن اسماعيل البلوشي، رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين فرع محافظة شمال الباطنة، حيث سيفتتح بعد قليل مبنى سندس الاستثماري التابع لجمعية النور للمكفوفين. صباحاتكم نور ومحبة وخير وسعادة وهمة ونشاط. واتساب يختبر ميزة خصوصية للمحادثات على الأجهزة المرتبطة، حيث تتيح ميزة ربط الأجهزة في واتساب استخدام محادثاتك على حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو هاتف ثاني، وهي مفيدة في كثير من الحالات، لكن قد تظهر محادثة شخصية في وقت غير مناسب، أو قد لا ترغب في أن يعثر عليها شخص يستعير جهاز آخر منك. واتساب يضيف طريقة لإبقاء محادثات محددة بعيدة عن هذه الأجهزة. فيما تتجه الأنظار اليوم في الساعة 10 مساء بتوقيت سلطنة عمان إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الإنماء، حيث يحتضن مواجهة المنتخبين السعودي والإماراتي في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 27. المنتخب السعودي يطمح في فك عقدة غيابه الطويل عن الألقاب منذ آخر لقب حققه بالبطولة الخليجية في خليج 16 الذي أقيم في الكويت عام 2003. وغيرها من الأخبار الرياضية بيصحبكم فيها بعد قليل إن شاء الله في صباح الشباب والرياضة، حسين بن راشد الحميري.
1: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

شكرا للزميل راهد السعدي. وكما ذكر طبعا في صباح الشباب والرياضة اليوم أبرز الأحداث: نهائي كأس الخليج، حيث اليوم مدينة جدة السعودية تودع خليجي 27 بعد أيام من التنافس والإثارة والحضور الجماهيري. كأس حائرة بين الأخضر والأبيض على ملعب الإنماء، وأعداد كبيرة من الجماهير تتوافد على جدة.

0: منتخب السعودية والإمارات يلتقيان الليلة في المباراة النهائية على كأس الخليج في نسختها 27. صافرة مغربية تدير اللقاء واستعدادات جماهيرية كبيرة من أجل البحث عن اللقب. ولم يعرف الأخضر حلاوة التتويج بالألقاب قرابة عقدين ونصف العقد من الزمن، سواء على المستوى الخليجي أو حتى القاري، رغم التألق والحضور في نهائيات كأس العالم، حتى بات أقرب ما يكون سفيرا دائما للكرة الآسيوية في المحفل العالمي. وحضر الأخضر في النهائي في 4 مناسبات لم يعرف فيها حلاوة الفوز بالكأس، عندما خسر أمام منتخبنا الوطني في نهائي خليجي 19 وأمام الكويت في نهائي خليجي 20، وتواصلت العقدة حين خسر نهائي خليجي 22 على استاد الملك فهد أمام منتخب قطر، وعاد ليهدر فرصة جديدة بنيل اللقب الخليجي بعد الخسارة أمام البحرين في نهائي خليجي 24.
1: عد همام يا إلهي، هدف سعودي أول يا همام، تأخيرا همام الهمامي يسجل الهدف الأول للأخضر. الله الله الله عليك يا همام، الله ما أروع همام. الهمامي بعد كرة صدمت في الدفاع ينجح المنتخب السعودي أخيرا إلى الوصول بالهدف الأول في هذه المباراة بعد 73 دقيقة. إنهم يستحقون الفرح، إنهم يستحقون الهدف، إنهم يستحقون التحية بعد هذا الحضور الجماهير الكبير. الله.
0: فيما سيعود المنتخب الإماراتي إلى النهائي الخليجي للمرة الأولى منذ ضياع حلم التتويج باللقب الغالي في الكويت، حين خسر نهائي خليجي 23 أمام منتخبنا الوطني بركلات الترجيح. وسيكون التتويج باللقب البداية الأمثل لحقبة جديدة يمر بها الأبيض تحت قيادة المدير الفني الكرواتي زلاتكو، الذي تسلم مهام تدريب المنتخب الإماراتي عمليا قبل أسبوع من موعد صافرة بداية العرس الخليجي.
2: الله على استلامك من الاستلام، مستحيلة حامل اللقب يواجه من يريد أن يكون بطلا في هذه النسخة، من يريد أن يكون بطلا. دقائق فقط تكفيك يا بالا، دقائق فقط تكفيك يا بالا. هو بالا، هو بالا من الاستلام. شوف التمريرة من ميلوني، الله الله، هنا أبيضنا يتقدم على حمل اللقب. يتصدر الآن الأول، الآن هذا بلا لمسة أولى، هذا ما يبقى في الدكة، هذا أساسي. يا للورقة التي لا تحتاج إلا لدقائق. أبيضنا مشاهدينا يتقدم، أبيضنا يحسم الأمور عن طريق بلا مستحيلة. هل هناك قبلة لكل الجماهير؟
0: مليون ونصف المليون دولار تنتظر الفريق المتوج بكأس الخليج. دونيس مدرب السعودية يؤكد جاهزية فريقه لتقديم أفضل أداء ممكن من أجل حصد اللقب.
3: لكنها مبعدة وتعود، الله الله، جول الأخضر الصلب العنيد الثابت الواثق، يتقدم الأول في شوط المباراة الثاني. عبد الله السالم يستغل كرة ويسجل هدف لمنتخبنا الوطني. شوف الكرة من جديد أمام عبد الله، يا عبد الله، عبد الله في الشباك بهدف مقابل لا شيء، صدارة المجموعة تفتح.
0: زلاتكو داليتش مدرب الإمارات يشير إلى أنه سيضع خبرته الطويلة في خدمة الأبيض من أجل أن يبدأ رحلته التدريبية الجديدة بلقب كبير لإعادة البسمة إلى الجماهير الإماراتية.
3: هذه كرة عرضية وصلت إلى علي صالح، سدد، الله،
4: تجاهل حسن تسكن الشباك. أجمل ما يقدم منتخبنا في شوط المباراة الأول الآن هذا الهدف الذي يأتي يا زلاتكو، هذا الهدف الذي يأتي يا زلاتكو.

0: المخيني عمل اللي عليه، اتعملت بطيئة اب زاوية، لكن المخيني كان متوقع وراح وفرد جسمه كويس قوي قوي قوي. الحارس الافضل في كاس الخليج من قبل عندما فازت بالفعل عمان بالبطولة هناك في الكويت ينجح هذه المرة في التصدي.
1: مقابل إذن تحوم الشكوك حول مشاركة نيكولا خيمينيز عن منتخب الإمارات بسبب إصابته في المباراة الماضية، بالإضافة إلى الغياب المؤكد للاعب يوري سيزار. ونبقى مع أخبار خليج 27 التي توشك على النهاية، حيث أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم إنهاء تعاقده بالتراضي مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الكرواتي دراغان تاليتش بعد 5 أيام من فقدان الأحمر البحريني لقب كأس الخليج. وشكر الاتحاد البحريني عبر حسابه على انستغرام تاليتش وجهازه الفني على جهودهم خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم المقبل.
2: يأتي بهدف أول لمنتخب البحرين علي الدوسري، من زج به السيد دراغان أساسية، يعطي هدف التقدم للأحمر البحريني حامل اللقب، لا يرغب أن يرحل دون فوز دون انتصار. شوف الكرة الماضية، شوف.
1: وبعيدا عن أخبار كأس الخليج، نتحول إلى دور الأمم الأوروبية. وضمن منافسات المستوى الأول في المجموعة الأولى، قلب منتخب فرنسا تأخره بهدف أمام ضيفه منتخب بلجيكا ب4 أهداف، ويأتي هذا الانتصار تحت عنوان دهاء مدرب الديوك زين الدين زيدان، إذ ساهم البدلاء دوي وشرقي وأوليسي في صنع الفارق وقلب الطاولة لمنتخب بلادهم. بهذا الفوز الثمين باتت فرنسا على أعتاب العبور إلى ربع نهائي دور الأمم الأوروبية، إذ رفعت رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة. في المقابل تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط في المرتبة الثالثة.
3: لا يحق لفرنسا أن تخسر في حضور أسطورتها زيدان. دوي أعاد الأمور إلى نصابها، أعاد الأمور إلى التعادل وأحيا الأمور وأدرك التعادل بعد محاولات استمرت طيلة أحداث المباراة. وصلت إلى دوي هنا، ما كانت قوية لكنها كانت مركزة وكانت ذكية وكانت في المرمى، وكان البديل الكلمة الآن للبديل الذي أدرك التعادل وعاد فرنسا وجعل زيدان يتنفس السعداء. وكما قلت، لا يحق يا ديمبلي أن تخسر زيدان، أن تخسر زيدان، أن تخسر فرنسا. تنقل تلعب وتصل إلى أوليسي، الاستقبال الموجه والمرور والكرة، الله الله، لقد أكرموا عودة زيدان لسان دوني. فرنسا تأتي من بعيد، فرنسا تعود من بعيد ويتقدمون بهدف ثاني. ريان شرقي البدلاء، كلمة السر في فرنسا. أوليسي في الأولى، بعد ذلك ريان شرقي يهدي فرنسا هدفا ثانيا. الذي سجل الهدف الثالث في مرمى البرازيل في نهائي مونديال 98، هذا انطلاقه كرة في هذا المكان، يا له من عمل كبير. ثلاث لاعبين أمامه، وصلت إلى دوي، انطلق دوي، جاء بالكرة، خطير، الله، ساحر فرنسا الجديد يعلن ضمان الفوز والصدارة لفرنسا.

0: ساحر فرنسا الجديد. لقد انتظرت فرنسا كل فرنسا حتى دخل أوليسيه وغير كل شيء أمام ثلاث لاعبين. يجد الحلول دائما وأبدا أمام كل اللاعبين، ولكنه يجد كل الحلول هنا. لقد انتظرت فرنسا.
1: في المجموعة ذاتها حقق المنتخب الإيطالي فوزا ثمينا على ضيفه المنتخب التركي بثلاثة أهداف لواحد، وبهذا الانتصار رفعت إيطاليا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة الأولى. في المقابل واصلت تركيا رحلة البحث عن أولى نقاطها بتكبدها للخسارة الرابعة تواليا لتسير نحو العودة إلى المستوى الثاني.
2: تسديدة من سكاماتش حطها بالزاوية اليسرى مسجلا أول أهداف المباراة في سيناريو سيء للطليان، ولكنه كلل بهدف من سكاماتش في أول فرصة أتيحت لعناصر المنتخب الإيطالي وجدها أمام بابا جول. قلت إذا استمر الحال على ما عو عليه سيعود الأتراك ويعدلون النتيجة. أرر شمشيل يعدل النتيجة في الدقيقة 61. نعم الأتراك كانوا قريبين. فمرفوع القائمة الثانية بالراس وجول. يا سلام يا كالا فيوري جاء من بعيد ارتقى جاء من لندن. كالا فيوري ارتقى مثل الطائر وطرح وضربها بالراس وسجلها في الزاوية اليسرى لمرمى شاكير وتسديد وجول. فروتسينوني جول.
1: إيطاليا يبدو أنها في طريق العودة إلى أمجادها مع مانشيني في مباريات المجموعة الرابعة. المستوى الثاني في دور الأمم أيضا حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزا مثيرا على نظيره منتخب بولندا بهدف وحيد مشعلا الصراع على صدارة المجموعة، حيث رفعت البوسنة رصيدها إلى 8 نقاط لتطارد الصدارة.
3: من أجل فك العقد خطيرة. 1-0 1-0 صارت النتيجة. باشيتش يسجل باشيتش يدون. نعم ينشر الفرح هنالك في مدينة زينيتسا البوسنية. انتظروا كثيرا ولسان العاشق يقول لقد طال الانتظار لقد طال الصبر من أجل هكذا اللحظة ومن أجل هكذا فرحة.
1: في بقية المباريات أوكرانيا خسرت من ضيفتها المجر بهدف لـ2. إيرلندا الشمالية تعادلت مع جورجيا سلبا. وفي المستوى في المجموعة الثانية من المستوى الثالث حافظت قبرص على المركز الثاني بفوزها في الوقت القاتل على ضيفتها لاتفيا بـ2-1 ليرفع المنتخب القبرصي رصيده إلى 7 نقاط في المرتبة الثانية، فيما تجمد رصيد لاتفيا عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير. وسقط متصدر المجموعة منتخب مونتينيغرو برصيد 20 نقاط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه منتخب أرمينيا الثالث بـ4 نقاط.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش ممكن. ماذا يحدث في هذه المباراة؟ هدف قاتل قاتل قاتل قاتل في الوقت القاتل للمتميز إدواردز. يا ماركوس إدواردز يتألق يتجمل ينوب عن الجميع ويرتدي يرتدي الليلة يرتدي حذاء الإجادة ويسجل هدف ذهبي في اللحظات الأخيرة.
1: مباريات ودية، اليابان فازت على نيوزيلندا بـ2-1. الإكوادور تعادلت مع بنما بهدف، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة أوغندا الكونغو الديمقراطية. سريلانكا تغلبت على موريشيوس بـ3-2. رواندا تعادلت مع كينيا سلبا، وليشتنشتاين خسرت من جبل طارق بـ0-2. أما بالنسبة لمباريات الليلة طبعا على مستوى دوري الأمم الأوروبية الجولة الرابعة، الأبرز طبعا في 10:45 لقاء كرواتيا إسبانيا وإنجلترا التشيك، هاتان المباراتان هما الأهم في لقاءات الليلة. طبعا وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الرياضية وختام هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. نذكركم بأن نهائي كأس الخليج سيكون عند 10 بين السعودية والإمارات. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يصل إلى جمهورية كازاخستان في زيارة دولة تستغرق يومين. وفخامة الرئيس الكازاخستاني في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته في مطار نور سلطان نزار بايف الدولي بأستانا، بقيمة تقدر بأكثر من مليار ريال عماني، التوقيع على 20 اتفاقية لمشروعات سكنية وسياحية ضمن فعاليات أكتوبر العمران. ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران المدني يشهد توقيع اتفاقيات لإدارة وتشغيل مطارات سلطنة عمان، ويستهدف جذب استثمارات تراكمية بنحو 1,700,000,000 ريال عماني بحلول عام 2040. 5.5 مليار ريال عماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. وفوز 3 علماء بجائزة نوبل في الطب لأبحاثهم بشأن القنوات الأيونية وعلم البصريات الوراثي. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: ربما يحدث عضال.
1: خليجي 27.
3: أسفرت وانوارت واستهلت وانطرت أهل مهلك الخليج.
1: فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأفضل.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.
6: أهلاً أهلاً بالخليج.
7: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
8: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
7: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
8: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
9: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
7: تستمعون إلى إذاعة الشباب
8: على التردد 88.7 ميجاهرتز
7: في
8: ولاية الرستاق.
7: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام، ننتقل بكم بعد قليل في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لنقل مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعينا ومتابعينا في هذا النقل المباشر لمراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في زيارة دولة تستغرق يومين يقوم بها جلالة السلطان المعظم إلى جمهورية كازاخستان. ونطالع وإياكم مشاهدين الكرام ومستمعين وصول الموكب المقل لجلالته إلى قصر الاستقلال تأهبا لبداية مراسم الاستقبال. وكان قد وصل جلالته رعاه الله في وقت سابق مساء أمس إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، وكان فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته أيده الله لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نازاربايف الدولي بأستانا. زيارة تعطي ملمحا عن مدى العلاقات العمانية الكازاخستانية التي ستتكشف من مضامين هذه الزيارة الرفيعة التي وصفتها وسائل الإعلام الكازاخستانية بالتاريخية، حيث تأتي هذه الزيارة تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان الصديقة، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. يلوح أمامنا جلالة السلطان المعظم لدى وصوله إلى قصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وفي مقدمة مستقبليه فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، مرحبا فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده. مستمعينا ومشاهدينا، هذه الزيارة التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، والتي من المتوقع أن تشهد مباحثات بين قائدي البلدين في مجالات التعاون المستقبلية التي تم التمهيد لها مسبقا. مستمعينا ومشاهدينا، هذه الزيارة التي أتت بصيغة رفيعة بمستوى زيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان الصديقة بوجود وفد مرافق رسمي رفيع المستوى بمعية جلالة السلطان المعظم

0: في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، يصافح جلالة السلطان كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني في إشارة لعمق هذه العلاقات التي تم توطيدها على مدى العقود الثلاثة الماضية وتتوجها هذه الزيارة. فيما يصافح في هذه اللحظات فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان المعظم، ويرافق جلالته حفظه الله خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى، ثم بعد ذلك ينطلق جلالة السلطان المعظم وبمعيته مستقبله فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان نحو منصة الشرف ليعزف السلام السلطاني، ثم بعد ذلك السلام الجمهوري الكازاخستاني.
1: Құрметті қарауыл бастығы подполковник Қайрат Бекзатұлы.

0: إذن هكذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، تابعنا وإياكم مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في زيارة دولة تستغرق يومين يقوم بها جلالة السلطان المعظم إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، تلبية للدعوة الكريمة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان. شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان
4: وسجل من دون هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا لقد حلو مكانه حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين
9: خليجي 26 حين ابتسمت المنامة في الكويت. الكويت مدينة تحادث البحر بلغته وتحفظ أسراره في موانئها، أسواقها ذاكرة للحكايات وفي المباركية عبق الذكريات. هنا الكويت مدينة يمتزج فيها ملح البحر برائحة الأرض، وتتجاور فيها أصالة الأمس مع نبض اليوم. هنا الكويت في شتاء 2024 عندما فتحت أبوابها من جديد واستقبلت كأس الخليج في نسختها 26.

0: من 21 من ديسمبر 2024 انطلق السباق واستمر حتى ليلة التتويج في 4 يناير 2025. 15 لقاء وثمانية منتخبات وحكاية جديدة، حكاية بدأت من الكويت وانتهت في البحرين. في ليلة الافتتاح كان استاد جابر الدولي يسر الناظرين، مدرجات تتوشح بأعلام الخليج وأهازيج وهتافات تهز المكان قبل أن تعانق الأهداف الشباك. كانت البداية كويتية عمانية، الأزرق يستقبل الأحمر، مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله، لكنها كانت كافية لتعلن أن خليجي 26 قد بدأ. في المجموعة الأولى مضت الكويت وعمان جنبا إلى جنب، الكويت تتعادل مع الأحمر ثم تتغلب على الإمارات وتتعادل مع قطر، وعمان بعد التعادل مع الكويت تغلب على قطر ثم تعادل مع الإمارات ليجمع 5 نقاط كانت كافية للعبور إلى نصف النهائي، حاضرة للأزرق والأحمر. أما المجموعة الثانية فكانت أكثر اشتعالاً، السعودية والبحرين تتقدمان والعراق واليمن يحاولان، وفي النهاية السعودية أولاً والبحرين ثانياً لتكتمل أضلاع المربع الذهبي. وفي ليلة نصف النهائي عمان تواجه السعودية، التوقعات ترجح كفة الأخضر والكفاح ينصف الأحمر. تقدمت السعودية لكن عمان ردت ثم تقدمت لتقلب النتيجة وتصل إلى المباراة النهائية رغم النقص العددي بعد طرد المنذر العلوي. في الجانب الآخر الكويت صاحبة الأرض والجمهور في مواجهة البحرين، مدرجات تهتف للأزرق وأقدام تبحث عن تذكرة العبور، لكن البحرين قالت كلمتها، هدف واحد كان كافيا ليمنح الأحمر البحريني بطاقة النهائي.
1: يتساءلون هكذا يرددون عرضي، الله الله، لم تكن العيون بانتظارهم لكنهم يسرقون كل العيون، يسحرون كل القلوب. ما معاكم خبر زين؟ خليجي زين بكبرها، خليجي زين بكبرها، يا البحريني يا البحريني شو اللي تسويه؟
0: اكتمل المشهد العماني أمام البحريني في المباراة النهائية. في 4 يناير دقت ساعة النهائي الكبير، توجهت بوصلة الكرة الخليجية نحو استاد جابر الأحمد الدولي. بدأت عمان بقوة، وفي 17 كان عبد الرحمن المشيفري على الموعد، هدف عماني فتح أبواب الحلم مجددا.
1: الكرة العرضية والرأسية، الله الله، هذا اللي تحلي فيها قبل تاكل، اللي فيها قبل تاكل قبل تاكل، هدف لسلطنة عمان، هدف لسلطنة عمان، لم ينتهي حفل الختام، فقرة عمان بدأت الآن، بدأت الآن مباراة للتاريخ، وعمان تريد كتابتها. يا عبد الرحمن المشافري، يا عبد الرحمن، هل فكيت الشفرة؟
0: لكن البحرين لم تستسلم، انتظرت وصبرت حتى جاءت 78، حكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء للبحرين والأنظار تتجه إلى محمد المرهون. هدوء قبل التنفيذ ثم تسديدة، هدف التعادل.
1: يا للتاريخ، يا للقطة، فايز الرشيدي، مرهون وجها لوجه، آخر 13 دقيقة، لقطة تاتي، لقطة تاتي، لقطة تاتي، يتقدم الآن، يتقدم، الله الله، بقلوبهم حبك يا مرهون، مرهون أنت الرهان المعتمد للبطولة، أنت رهان البحرينيين المعتمد للبطولة.
0: الكلمة الأخيرة جاءت بعد 2، عند 80 هزت كرة عكسية شباك عمان، البحرين تقلب النتيجة. دقيقتان فقط كانتا كافيتين لقلب المشهد من تقدم عماني إلى فرحة بحرينية.
1: البحرين يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل الزمان، يسيطر على بطولة كأس الخليج، يسيطر على بطولة كأس الخليج. أنت الرهان يا بحريني، أنت الرهان يا محمد مرهون، أنت الرهان يا بطل. يقلبون الطاولة، يقلبون الملعب، ينفجر استاد جابر. المنتخب البحريني للشخصية، دقيقتين انقلب الوضع.
0: حاولت عمان العودة، ضغطت حتى اللحظات الأخيرة، لكن صافرة النهاية كانت أقرب لتتوج البحرين بطلاً لخليج 26 للمرة الثانية في تاريخها بعد لقب 2019.

0: وفي الجوائز الفردية كان محمد المرهون أحد أبرز نجوم البطولة، فحصل على جائزة أفضل لاعب، وتقاسم لقب الهداف برصيد 3 أهداف مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبد الله الحمدان. أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى البحريني إبراهيم لطف الله. وكان لافتا أن البحرين لم ترفع الكأس وحدها، بل حملت معها نصيبا وافرا من الجوائز الفردية. هكذا أسدل الستار على خليج 26، نجحت الكويت في الاستضافة وطار الكأس إلى المنامة. مستمعين الكرام، غدا نلتقي في عروس البحر الأحمر جدة، غدا نجلس على مائدة خليج 27 لتكتمل الحكاية ب27 نسخة من البطولة الخليجية الأغلى.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا.

سلطن له من الأمجاد والحاضر كل معنى. السلطنة قصة فخر مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا صباح الخير عليكم وحياكم الله معانا في هذا المشوار المتجدد عبر أثير إذاعة الشباب من الآن إلى تمام الساعة 12 ظهرا. انتصف الأسبوع، وصلنا ليوم الثلاثاء 24 ربيع الآخر لعام 1448 الموافق 6 أكتوبر لعام 2026. ومع انتصافة الأسبوع نحن أيضا مستمعين نرافقكم في هذا المشوار من مسك النهار، ودائما نقولكم أن مشاركاتكم تضفي لنا الكثير عبر 724-442-0009. كل التحية لكم، طمنونا عنكم، كيف كانت بداية يومكم وكيف أيضا كان أسبوعكم؟ أتوقع البعض لما يوصل خلاص اليوم الثلاثاء يبدأ يراجع حساباته، أنا إيش سويت في الأسبوع، إيش إنجزت، إيش باقلي، وخلاص يبدأ يحضر عاد ليوم الخميس. كيف معنوياتكم؟ أكيد نستقبل كل هذه المشاركات عبر 724-442-0009. إذا نقولكم حياكم الله معنا في مسك النهار، وهذه الإطلالة نطل بها عليكم إعدادا وتقديما رويدة الرواحي، وفي الإخراج مخرجنا يوجه لكم أطيب التحايا هزاع الراسبي.

كل التحية لكم مستمعينا مستمعي أثير إذاعة الشباب، ويا صباح الخير عليكم وحياكم الله معانا في مشوار جديد من برنامجكم مسك النهار عبر الأثير. وأكيد مشوارنا لليوم في مجموعة من المواضيع، مجموعة من التفاصيل الجميلة اللي ننتظر أنكم تشاركونا آراءكم حولها. طبعا فقراتنا عديدة منوعة، ولكن في مسك الحياة مستمعينا نناقش موضوع، يمكن يعني دائما أقول أنا في مسك النهار أن المواضيع اللي نطرحها هي مواضيع يومية حياتية، يمكن البعض منها نمر أمامها مرور الكرام، ولكن فعليا نحن بحاجة في بعض الأحيان للوقوف أمام بعضها علشان يعني ننظر إلى زوايا مختلفة في الموضوع. اليوم يعني لما نتكلم نحن عن منصات التواصل الاجتماعي وهذا التوسع اللي حاصل فيها وكمية الأشخاص أيضا اللي تستخدمها، كمية الأفكار اللي يتم نشرها في هذه المنصات يمكن بدأت تأثر علينا في جوانب مختلفة في حياتنا، أيضا من ناحية الطباع، من ناحية الشخصيات، من ناحية شكل الحياة اللي نحن نتصورها. يعني كل واحد منا اليوم يمكن يبحث عن المثالية، ليس الكل وإنما البعض يبحث عن المثالية، ويمكن هذه المثالية جاءت من ناحية يعني أولى من خلال هذه المنصات اللي تنقل الكثير من التفاصيل. لكن إيش راح يصير لو استخدم هذه المنصات المراهقين؟ يعني نعرف أن المراهق يمكن يكون في مرحلة من مراحل حياته، في مرحلة تشكيلية تكوينية له، ويبدأ يكتشف الكثير من التفاصيل. دخوله إلى هذه المنصات ووجوده في هذه المنصات من المهم جدا أن يكون أيضا مدروس. اليوم أنت كمراهق لما تكون في هذه البيئة، إيش لك إيش عليك من هذه المنصات؟ أيضا لما نتحدث نحن عن إطار آخر ونتكلم عن الأسرة العمانية، نعرف أن الأسرة العمانية بما تحوي من عادات وتقاليد وقيم، ودائما نتكلم عن موضوع السمت العماني اللي سبحان الله كذا دائما نحاول أن نغرسه في الأبناء. فاليوم أنا لما أكون مستخدم لهذه المنصات، كيف ممكن فعلا أني أنقل صورة جميلة لسلطنة عمان؟ كيف ممكن أني أكون أنا سفير لسلطنة عمان من خلال استخدام هذه المنصات؟ كيف ممكن أني أصنع الهوية الرقمية لهذا المراهق؟ كيف أخليه فعلا يدخل إلى هذا العالم؟ يمكن يبقى يتأثر، ولكن أيضا أنا أريد أخليه مؤثر، يعني ما أريده يكون موجود خلاص كذا مجرد شخص يستخدم هذه المنصات زائر، ممكن يشارك بعض التفاصيل، ممكن يكون فقط يعني يعطي تعليقات في بعض المحتوى اللي يتم نشره. بالتالي أكيد يعني هذا الموضوع مهم جدا أن يتم دراسته بشكل كبير جدا من خلال أولياء الأمور. اليوم أنا كولي أمر كيف ممكن أني أخلي ابني يستخدم هذه المنصات بدون ما يتأثر فيها بشكل سلبي؟ عشان كذا مستمعينا نسألكم لليوم وحديثنا حول أصالة السمت وفضاء المنصات، الأسرة العمانية وهوية المراهق الرقمي، كيف يجب أن نبني هوية أبنائنا الرقمية، وأيضا كيف نجعلهم سفراء لبلادهم من خلال هذه المنصات؟ طبعا إن شاء الله تعالى في قادم الوقت أيضا راح يكون معانا ضيفنا، وطبعا ضيفنا هالمرة وهو مؤلف لكتاب الأسرة العمانية وهوية المراهق الرقمي، راح نتعرف من خلاله أكثر حول هذه التفاصيل وحول هذا الموضوع، إيش الأشياء اللي حب فعلا أنه هو يسلط الضوء عليها، من خلال الأستاذ أحمد بن سعيد العنسي اليافعي وهو مؤلف هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى سنتشارك معه كل هذه التفاصيل. أنتوا أيضا مستمعينا لا تروح بعيد، شاركونا تفاصيل موضوعنا، ننتظر كل المشاركات عبر 72442 009.

كل التحية لكم مستمعينا وصباحات الخير عليكم جميعا. وفي حلقتنا لليوم لربما حديثنا يطول حول الأسرة، ثنائية العطاء ونبض النماء، الأسرة والشباب في فضاء النهضة العمانية المتجددة. في كنف وطن يتنفس عراقة التاريخ ويشرع نوافذه لمستقبل واعد، تبرز الأسرة العمانية كحجر الزاوية اللي شيدت عليه صروح المجد والقلب النابض بالقيم والأصالة. فهي ليست مجرد مجتمع صغير، لكنها هي الحاضنة الأولى للهوية الوطنية والمدرسة اللي يستقي منها الأبناء معاني الوفاء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة، لتمثل المنطلق الأساسي لبناء الإنسان والركيزة الصلبة لأمن المجتمع الفكري والروحي. واليوم تتكاتف المؤسسات وسياستها الرشيدة لحياطة الأسرة بسياج متين من الرعاية الشاملة، مستلهمة سلطنة عمان خططها التنموية من رؤية عمان 2040 لتمكين الأسرة وحمايتها من عواصف المتغيرات المعاصرة. وفي هذا السياق يتجلى التوجيه الأبوي الحكيم لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حيث أكد جلالته مراراً على محورية التربية العائلية الأصيلة في مواجهة التيارات الرقمية، لما قال جلالته في نطقه السامي: تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل، تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العماني عندما يتشرب أبناؤنا قيمنا. ومن هذا العطاء المتدفق تبرز المرأة العمانية كشريان نابض للوعي والتنشئة السليمة، يدعم حضورها ركائز مؤسسية ممتدة في ربوع البلاد تتجسد في 68 جمعية للمرأة العمانية تعمل بكفاءة عالية على امتداد المحافظات لصياغة جيل واعي ومتماسك. ويتكامل هذا الدور مع الحرص السامي على تمكينها عشان تأدي رسالتها الوطنية جنباً إلى جنب مع الرجل، تحقيقاً لما جاء في الخطاب السلطاني حيث قال أيده الله: إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها. ولما ننظر للغة الأرقام الرسمية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى هذا النسيج الاجتماعي البديع، فإنها لا تقرأ مجرد إحصاءات، لكنها ترسم ملامح مجتمع فتي مفعم بالحياة ومؤهل لقيادة ريادة الغد. تتألق المؤشرات التنموية لتعكس هذا الاستقرار، حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 77.5 سنة في بيئة صحية متكاملة تضمن رعاية مثالية منذ اللحظات الأولى للطفل، بمعدل ولادات تحت إشراف طبي يصل إلى 99.9%، ترافقها ديمومة بشرية واعدة يترجمها معدل خصوبة كلي يبلغ 2.8 مولود لكل امرأة. ومن هذا الوعاء الأسري الخصيب يولد نبض الوطن وسواعد الفتية المتمثلة في الشباب العماني، اللي يشكلوا قرابة شخص من بين كل 5 أفراد في المجتمع بنسبة تصل إلى 19.3%، وبقوة ديموغرافية قوامها 1.4 مليون شاب وشابة في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عام. هؤلاء هم فرسان الرهان وبنات الغد، وقد أكد جلالته على ذلك حينما قال: إن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب وسواعدها التي تبني، هم حاضر الأمة ومستقبلها، وسوف نحرص على الاستماع لهم وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم. هكذا تتجلى حكاية عمان، أسرة متماسكة تزرع الجذور وشباب واعد يطاول السحاب في سيمفونية وطنية تضمن أن ينمو أبناء هذا الوطن في بيئة معطاءة تؤهلهم ليكونوا قادة الفكر
وصناع الحضارة ورواد المستقبل المشرق.

كل التحية لكم مستمعينا. 23 دقيقة بعد 11. شربتوا قهوتكم ولا بعدكم؟ في بعض الناس يقول لك حالات القهوة بدون سكر والبعض يحبها بالسكر. أيا تكن، أهم شيء إنكم تشربوها وتستمتعوا معانا بتفاصيل هذا الصباح. طبعا اليوم مستمعينا سؤالنا لكم وتفاصيل حلقتنا نتحدث عن الأسرة العمانية، ولكن خصصناها في جانب جدا مهم، وخاصة لما نتكلم نحن عن منصات التواصل الاجتماعي اللي أصبح الأغلب يستخدمها. يعني نادرا ما نحصل شخص ما عنده حساب في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يبقى السؤال مقدار المسؤولية اللي يتحملها كل واحد. هل فعلا نحن عندنا الوعي الكافي أن نكون موجودين في هذه المنصات؟ ما بالكم أيضا بالمراهقين اللي أيضا يكونوا في مرحلة تأسيسية ومرحلة تكوينية، ممكن حتى يتأثروا من بعض التفاصيل. اليوم كيف ممكن نحن نبني هويتهم الرقمية من خلال يعني توجيهات معينة، من خلال بعض التفاصيل؟ أكيد نحن إن شاء الله تعالى كذا من خلال هذا المشوار ومن خلال هذه التفاصيل راح نكون أقرب لهذا الموضوع من خلال مؤلف كتاب الأسرة العمانية وهوية المراهق الرقمي. نتعرف من خلاله ليش اليوم ركز على هذا الموضوع، وإيش أهمية اليوم فعلا أن تكون هناك يعني صناعة لهوية رقمية للمراهق بشكل عام وهو يستخدم منصات التواصل الاجتماعي. يمكن البعض منكم مستمعين يتساءل إيش يعني هوية رقمية وإيش هذا الموضوع إلى آخره. الهوية الرقمية يا عزيز المستمع هو ما مجرد حساب شخصي أو اسم مستعار الواحد يسويه في منصات التواصل الاجتماعي، لكنه في الأساس هو عبارة عن مجموعة من القيم، من الممارسات، من السلوكيات، وأيضا يعني هو بمثابة الصورة الذاتية اللي يبنيها المراهق عن نفسه ويعبر بها عن قناعاته في الفضاء الافتراضي. هي عبارة عن الامتداد البصري، الامتداد الفكري لشخصيته الواقعية، واللي تتأثر بشكل مباشر بما يستهلكه من محتوى وأيضا بآراء المتفاعلين معه خلف الشاشات. إذن يعني أتوقع أنه الأغلب منا كذا يحب أنه يكون عنده حساب في هذه المنصات، لكن يعني أمانة استخدامكم لمنصات التواصل الاجتماعي هل تستخدموها بشخصيتكم الحقيقية ولا تحاول إنكم تصنعوا شخصية أخرى؟ طبعا تحياتنا لأبو مهير، ويقول إنه يعني هو شخصية ذاتها في الواقع يحاول إنه ينقلها في منصات التواصل الاجتماعي. لكن أبو مهير يعني سؤال كيف تشوف ردات فعل الناس؟ هل فعلا يشوفوا انك انت جالس تنقلهم شخصيتك الحقيقيه ولا جالس تتشكل بشخصيه اخرى تتناسب معاهم؟ انا باخذ رايك. يعني يقول نفسي هو طبعا هذا المطلوب. هزاع يقول والله انا مريح راسي بعيد عن منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن فعلا الواحد اذا باغي يريح راسه يبتعد عن منصات التواصل الاجتماعي، لكن في الغالب يعني يكون صعب انه نحن نبتعد عن هذه المنصات، وايضا صعب انه نحن نمنع ابنائنا من استخدامها ومن استهلاكها، خاصه انه الاغلب صار يستخدمها. لكن يبقى العنصر الفاصل، كيف اخليه اليوم يستخدم هذه المنصه بشكل متزن، بشكل يخليه فعلا يظهر بصوره تتناسب ايضا مع قيمنا، مع عاداتنا، وايضا مع هويتنا العمانية الأصيلة. عشان كذا مستمعينا نسألكم، شاركونا عبر 724-442-009، كيف يجب أن نبني هوية أبنائنا الرقمية، وكيف أيضا نجعلهم سفراء لبلادهم من خلال هذه المنصات الرقمية؟ كيف نعزز فيهم جانب الوطنية؟ كيف نخليهم فعلا اليوم يكونوا بمثابة انطلاقة لصورة عمان وما تملك عمان من جمالية، من عادات وتقاليد؟ في أشخاص ما شاء الله عليهم وهم من الشباب ذا الأعمار الصغيرة، لاحظ ما شاء الله هم بمثابة فعلا سفراء لعمان من خلال محتوى رصين جميل ينقل الصورة أو جزء من الصورة العمانية، وهم ما موجودين في عمان. يعني هذا الشخص اللي أنا الآن في بالي أو جهرة تحية ما يخطر اسمه في بالي الآن، ولكن إن شاء الله تعالى إذا حصلت على اسمه راح نذكره في قادم الوقت. بس دائما يجذبني محتوى في منصات التواصل الاجتماعي،
فما يقدمه من مادة وكيف أنه هو يحاول أن يعكس هويته العمانية وهو موجود في دول غربية، يعني أمر جدا رائع. وفعلا خلينا نحن نفتخر ما شاء الله أنه اليوم شاب بهذا العمر الصغير قادر فعلا أنه يستغل هذه المساحة منصات التواصل الاجتماعي عشان يصنع صورة بصرية جميلة عن عمان. هذا الشيء أتوقع اللي نحن نبحث عنه بشكل عام. إذن الأسرة العمانية وهوية المراهق الرقمي، مستمعينا شاركونا تفاصيل هذا الموضوع، ننتظر كل المشاركات وينكم عنا اليوم، شاركونا. تحياتنا لمهند السعدي اللي أرسل لنا هكذا أبيات صباحية، شكرا جزيلا لك مهند، شاركنا موضوعنا لليوم كيف يجب أن نبني هوية أبنائنا الرقمية وكيف نجعلهم سفراء لبلادهم من خلال هذه المنصات الرقمية. إذن إن شاء الله تعالى في قادم الوقت وسينضم إلينا ضيفنا الفاضل الأستاذ أحمد بن سعيد العنسي اليافعي، وهو مؤلف كتاب الأسرة العمانية وهوية المراهق الرقمي، نتناقش معاه حول تفاصيل هذا الموضوع.

0: كل التحية لكم مستمعينا، ويا صباحات الخير عليكم جميعا. طمنونا عنكم وشاركونا تفاصيل موضوعنا لليوم عبر 724-42-009. طبعا تفاصيل موضوعنا وحديثنا لليوم حول الأسرة العمانية وهوية المراهق الرقمي. يمكن البعض يتساءل إيش أهمية اليوم فعلا أن يكون للمراهق هوية رقمية قادر من خلالها يعكس صورة جمالية مهمة جدا عن سلطنة عمان. يمكن الموضوع البعض يشوفه أنه ترى هي منصة يدخلها ويستخدمها مثل ما يبغى وخلاص، لكن جميل فعلا أن نصنع سفراء قادرين أن ينقلوا صورة جميلة عن سلطنة عمان، وأيضا أن يكون فيهم مناعة. طبعا المناعة هذه تخليهم قادرين أنهم يتفاعلوا مع المحتوى اللي يتم نشره في منصات التواصل الاجتماعي، بالمقابل أيضا يعني هم قادرين على عدم التأثر بهذه المحتويات إذا كانت ما تتناسب مع هويتهم الأصيلة. تفاصيل هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا الفاضل الأستاذ أحمد بن سعيد العنس اليافعي، وهو مؤلف كتاب الأسرة العمانية وهوية المراهق الرقمي. حياك الله معنا أستاذ أحمد، صباح الخير.
1: مرحبا أستاذ رويدة، وصباح الخير، جزيل شكر لكم لإتاحتكم لي الفرصة اليوم أن أكون معكم، وكذلك نرحب بالإخوة المستمعين هذا البرنامج ومستمعي إذاعة الشباب.
0: حياك الله معانا أستاذ أحمد، ونحن سعداء أكثر، وخاصة أن اليوم نحن نتحدث عن موضوع جد مهم يلامس كل أسرة، لأنه في الغالب فعلا اليوم أصبح استخدام منصات التواصل الاجتماعي يعني غير متعلق بشخص دون آخر، وإنما هو استخدام لربما كل أفراد الأسرة. نلاحظ أنه كل واحد عنده جهازه الخاص، وأيضا كل واحد عنده حساباته الخاصة. اليوم لما نتكلم عن هوية المراهق الرقمي، ولربما اللافت أيضا في الموضوع هو عنوان كتابك أستاذ أحمد، الأسرة العمانية وهوية المراهق الرقمي، إيش هو الدافع الرئيسي، إيش هي الشرارة الأولى اللي خلتك تختار هذا العنوان لكتابة وتأليف هذا الكتاب؟
1: أختي رويدة، حقيقة يعني جمعنا نرى مدى تأثير التكنولوجيا والعولمة ومدى أيضا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما أسلفتي يعني، وتأثيراتها المختلفة على الجانب الفكري والثقافي ومجتمعيا، وبالتحديد على شبابنا وفئة المراهقين.
0: نعم.
1: أكيد يعني ستكون هناك بعض الممارسات يعني والسلوكيات التي قد لا تتوافق مع قيم مجتمعنا العماني الأصيل اللي يتميز بثقافة بخصوصيته الثقافية. أنا شعرت أنه يعني لابد حان الوقت لأنه يعني أصدر هذا الكتاب اللي هو الأسرة العمانية وهوية المراهق الرقمي في ظل التحديات المعاصرة. حاولت من خلاله أنه يعني نسلط الضوء على التحولات السلوكية الأخلاقية للمراهقين في مجتمعنا العماني.
0: نعم.
1: بشكل عام كذلك نتحدث عن الصراع بين الحفاظ على الثقافة، ثقافة المجتمع العماني الأصيل، أيضا بالمقابل الأفكار الدخيلة، بالمقابل أيضا ثقافة انتشار ثقافة المحتوى المفتوح.
0: نعم.
1: أو المنصات الرقمية. يعني حاولت بقدر المستطاع يعني نسلط الضوء على هذه الجوانب، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الإصدار معزز للدور الأسري في مجتمعنا العماني المحافظ يعني، وإن شاء الله يكون بإذن الله تعالى كده معزز للتربية القيمية.
0: نعم.
1: في مواجهة هذه التأثيرات الدخيلة على مجتمعنا.
0: جميل، يعني تفاصيل الكتاب مهمة جدا، وأيضا الموضوع يمكن يكون من المواضيع التي لابد أن نسلط الضوء عليها، وأنت يعني ما قصرت، ألفت كتاب حول ذلك. إلى جانب الكتاب أيضا الجدير بالذكر أستاذ أحمد، أنه هناك أيضا كانت في دراسة، وهذه الدراسة يعني أنت خصصتها لمحافظة الظفار وتحت عنوان محافظة الظفار ملامح الواقع. نتحدث حول تفاصيل هذه الدراسة، لماذا اخترت بالتحديد محافظة الظفار كبيئة لتطبيق هذه الدراسة، وأيضا ما هي أبرز خصوصية اجتماعية رصدتها هناك في المحافظة؟
1: أستاذ رويدة، طبعا من خلال متابعتي ويعني قراءاتي شعرت أنه فئة المراهقين في سلطنة عمان بحاجة للمزيد من الاهتمام، من بحاجة للمزيد من الدراسات البحثية والاهتمام من قبل الباحثين والجهات المجتمعية في المجتمع العماني، يعني على مستوى جميع المحافظات. أنا حاولت قدر المستطاع إنه نخصص هذه الدراسة نبدأ بها في محافظة فار، كوني مقيم في المحافظة.
0: نعم.
1: لا أخفيكم إنه واجهتني صعوبة يعني كبيرة في الحصول على الدراسات السابقة، يعني نظرا لقلة يعني سهم الباحثين والمهتمين بقضايا الشباب والمراهقين محليا في بهذا الجانب. حاولت قدر المستطاع إنه يعني أعمل دراسة بحثية في المحافظة وبالتحديد في ولاية مرباط في مدارس الولاية، يعني عينت البحث مجموعة من المراهقين شباب يعني ذكورا وإناثا بالإضافة إلى أولياء الأمور، وطبعا خرجت الدراسة بنتائج وتوصيات. وبالنسبة لأبرز خصوصية اجتماعية يعني اتضح لدينا من خلال نتائج الدراسة إنه أولياء الأمور ولله الحمد ما زال لديهم الوعي بالتأثيرات المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الانتشار التكنولوجيا على قيم وسلوكيات الأبناء المراهقين سواء كانوا ذكور أو إناث، وهذا شيء يثلج الصدر وجانب إيجابي بلا شك.
0: نعم ممتاز. ولكن أيضا في جانب آخر في الدراسة أستاذ أحمد، لربما كان ينظر إلى جانب أنه هناك في فجوة في ما يخص الوعي الرقمي، بالتالي هذا يحتاج إلى أن يكون هناك في منع أو حظر لحظي، أو حتى أن يكون هناك في أساليب للتحصين والتربية الذاتية للأبناء. كيف ممكن فعلا أن يعني نستخدم هذه الأساليب ونعززها نحن كأولياء أمور في أسرنا لكي يعني نسيطر على هذه الفجوة الخاصة بالوعي الرقمي؟
1: يعني مما لا شك فيه انه الاجهزه الذكيه والان الهواتف اصبحت منتشره كثير، يعني الدراسه من واحده من النتائج اللي توصلنا يعني لها في هذه الدراسه انه 98.4% من الطلبه المبحوثين يمتلكون هاتف ذكي او لنقل جهاز الكتروني خاص بهم، وهذا يشير الى انه استخدام التكنولوجيا أصبح بشكل واسع ومنتشر، ولابد من أخذ الحيطة والحذر أيضا، وهذا شيء طبيعي نتيجة الانتشار هذه وسائل التواصل الاجتماعي في على مستوى العالم. كذلك من ضمن النتائج اللي حاب أذكرها أنه 60% من الطلبة اللي في الدراسة يستخدمون الإنترنت لمدة تتراوح بين ساعة وخمس ساعات يوميا. طبعا هناك دور كبير يجب على الأسرة. الأسرة لها دور محوري ورئيسي في إعداد النشأ وتربية الأجيال وغرس القيم والعادات والتوجيه الحكيم، التوجيه الرقمي. لابد أن يكون هناك وعي كبير من قبل المربين سواء داخل محيط الأسرة أو خارجها. وأنا هنا أعني مثلا على مستوى المدارس والهيئات التدريسية، الأخصائيين في المدارس لابد أن يكون لديهم أيضا وعي باستخدام التكنولوجيا والإنترنت، أكيد وسائل التواصل يعني هذا سلاح ذو حدين
0: بالفعل،
1: فلابد من رفع الوعي المجتمعي، لابد من الاهتمام أيضا من قبل المؤسسات المجتمعية بالتعاون مع الأسرة، يعني من خلال تزويدهم بالبرامج الإرشادية التثقيفية التوعوية حول الاستخدام الآمن لوسائل الرقمية المنتشرة حاليا. وإن شاء الله بإذن الله تعالى الأسرة العمانية يعني فيها الخير بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أنا يعني سعيدة بهذه التفاصيل الجميلة اللي تذكرها أستاذ أحمد، ولكن أيضا يقودني كل هذه التفاصيل إلى سؤال مهم أيضا، حول ولي الأمر العماني البسيط. يعني نعرف أنه لربما في بعض الأشخاص غير متعمق في منصات التواصل الاجتماعي، لربما معرفتنا بهذه المنصات أيضا تكون مختلفة مع بعض الأشخاص اللي هم أكبر منا سنا، كونه يمكن الأجيال اللي جاءت بعد يمكن هي عندها عمق أكثر في استخدام هذه المنصات وإدراك أكثر في ما يتم نشره. لكن كيف ممكن فعلا اليوم ولي الأمر العماني اللي ما عنده تلك الدراية الكبيرة بتلك المنصات أو ما عنده مهارات تقنية عالية أن يسهم في صناعة الهوية الرقمية لأبنائه؟
1: أستاذ رويدة، طبعا يعني دور الأسرة دور كبير في يعني الرقابة للأبناء، ولا بد أن يعني الأسرة بنفسها يكون فيها تواصل وحوار أسري، و يعني بالنسبة للأبوين مثلا أن يكون على قدر من الوعي والاهتمام واتباع منهج متوازن بصرف النظر عن مستوى التعليم، سواء كان تعليم يعني على قدر كبير من التعليم أو سواء كان يعني ولي الأمر على قدر بسيط من التعليم. هذا يعني في عمان ما شاء الله نماذج مشرفة على مستوى الوطن من أقصى شمال إلى أقصى جنوبا خلال عقود من الزمن. ما شاء الله خرجوا يعني أطباء ومهندسين وأجيال قادرة على بناء هذا الوطن، وبسعادها الفتية الآن ما شاء الله متواجدين في كل القطاعات. هذا لا يعني أنه هذا مبرر أنه ولي الأمر على قدر بسيط من التعليم. لابد من يعني أشعر بالمسؤولية من قبل المربيين، وهنا أقصد أيضا يعني الآباء والأمهات، المسؤولية كبيرة، هذه أمانة بالنسبة لتربية الأبناء، أمانة كبيرة. ولا بد أيضا أنه كذلك على الجهات المعنية في المجتمع أن يقدموا بدورهم إسهامات في هذا الجانب لتعزيز الوعي بين أوساط الآباء والأمهات من خلال البرامج الإرشادية الهادفة والتثقيفية طبعا، وهنا قصدي بالنسبة للاستخدام الآمن لهذه الوسائل المنتشرة اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي.
0: ممتاز جدا،
1: وأكيد بإذن الله تعالى عندما تترسخ الأخلاق والقيم السامية في نفوس أبنائنا منذ سن مبكر، وكلما كانت درجة الوعي بين الآباء والأمهات على مستوى كبير، هذا بحد ذاته هو بناء أجيال صالحة يعني إن شاء الله قادرة على أداء رسالتها والقيام بدورها.
0: نعم،
1: بحول الله
0: بحول الله. يعني أيضا إضافة لما ذكرته أستاذ أحمد، يمكن أيضا اليوم الدور الأهم هو تعليم هؤلاء المراهقين أن أخلاقهم الموروثة ثوابتهم الدينية الوطنية لا تسقط أبدا بمجرد دخولهم إلى هذه المنصات، لكن في الحقيقة هي مقياس أساسي جدا لوعيهم، أيضا لنقل صورة جميلة جدا عن سلطنة عمان. أنا شاكرة وجودك. نعم تفضل.
1: صحيح أختي، بس حتى الله أعطي صورة في أختي رويدة، بس
0: تفضل.
1: أنا لا أبالغ إذا قلت أنه من يعني أفضل الاستثمار في هذه الحياة يعني بعد طاعة الله سبحانه وتعالى الاستثمار في تربية هذه أجيالنا واحتساب الأجر، يعني
0: بالفعل
1: هم من يحملون ثقافة مجتمعهم وقيمه الأصيلة في المستقبل القريب بحول الله وقدرته
0: بإذن الله تعالى. أنا شاكرة وجودك معي أستاذ أحمد، شكرا لكل هذه التفاصيل، وأيضا أبارك لك إصدار هذا الكتاب اللي إن شاء الله يا رب يعني يكون فيه من الفائدة الشيء الكثير للمطلع عليه وأيضا القارئ حول هذا الموضوع، الأسرة العمانية وهوية المراهق الرقمي. شكرا لك الأستاذ أحمد بن سعيد العنسي اليافعي، كنت معنا في هذه المساحة، شكرا جزيلا.
1: جزيلا الشكر لكم أختي رويدة، وأتمنى لكم حقيقة المزيد من التألق والنجاح في برامج إذاعة الشباب. شكرا جزيلا.
0: شكرا، أحسنت.

حياكم الله مستمعينا، ويا صباح الخير. مستمر معاكم هذا المشوار من مسك النهار إلى تمام 12 ظهرا، وخلونا نروح معاكم إلى مساحتنا الأخيرة ومسك الختام. الليل يا ليلى يعاتبني، ما مجرد أغنية غزلية كما قد يوحي اسمها أو بعض أبياتها للوهلة الأولى، بل تقف وراءها حكاية أكثر حميمية وإنسانية. كاتبها هو مصطفى محمود، وقد ارتبطت القصيدة بابنته ليلى، وتروي رواية منشورة أن الشاعر كان يدندن مطلعها لابنته بحضور وديع الصافي، فأعجب الصافي بالكلمات، ومن هنا بدأت حكاية تحويلها إلى أغنية. ومن هنا تبدو عبارة الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى أكثر دفئا لما تقرأ في سياقها الحقيقي. فالليل في القصيدة ليس مجرد خلفية رومانسية، وإنما يتحول إلى كائن حي يشارك المشاعر، ويشارك الشاعر حنينه ويعاتبه على غياب ابنته، بينما يقول الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. ثم تتسع الصورة، فحتى دروب الحي تبدو كأنها تسأل عن ليلى، ترى هل سافرت ليلى، فيما يأخذه الشوق نحو عينيها. هذه لغة غزل في ظاهرها، لكنها تحتمل في ضوئها قصة القصيدة، قراءة أبوية شديدة الرقة، حب أب يرى ابنته أجمل ما يمكن أن يستقر في الذاكرة وفي القلب. وفي خاتمة القصيدة ينسحب الضوء شيئا فشيئا من أيام الشاعر، فيقول رجعت ألم أحلامي وأحيا بين أنغامي، وغاب ربيع أيامي وليلى لم تزل ليلى. وهذه الخاتمة بالغة الشجن، فربيع الأيام قد غاب، والأحلام أصبحت شيئا يجمعه الشاعر من ذاكرته، لكن ليلى بقيت كما هي في القلب، ثابتة لا يغيرها مرور الزمن. أما وديع الصافي فقد منح هذه الكلمات صوتا يليق بروحها، واشتهرت الأغنية بصوته وأداءه الطربي مع نسب الألحان إليه في مصادر متعددة.

إلا إذا غنى الهوى ليلى، ومع هذه الأنغام الجميلة لوديع الصافي نكون وصلنا معاكم مستمعينا إلى ختام هذا المشوار من مسك النهار. اللقاء يتجدد بكم غدا في ذات التوقيت. خليكم دائما قريبين من مسك النهار عشان تشاركونا تفاصيل حلقتنا. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما رويدا الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا. يرجو لكم مساء سعيد هزاع الراسبي. إلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27.
3: أسبرت والوانت واستهلت وانطرت. أهلا أهلا بالخليج.
2: فصل جديد من حكايات كأس الخليج. ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
4: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية. تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
5: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأفضل.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27 ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: ربما يحدث عمان.
1: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
2: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
1: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
3: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأكبر.
1: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشمالي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: سجل هذا الجول. هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا. وقفة حلو. مكانة حلو.
8: بين الصافرتين.
2: نروي حكاية كأس الخليج. نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.
9: خليجي 26 حين ابتسمت المنامة في الكويت. الكويت مدينة تحادث البحر بلغته وتحفظ أسراره في موانئها. أسواقها ذاكرة للحكايات وفي المباركية عبق الذكريات. هنا الكويت مدينة يمتزج فيها ملح البحر برائحة الأرض، وتتجاور فيها أصالة الأمس مع نبض اليوم. هنا الكويت في شتاء 2024 عندما فتحت أبوابها من جديد واستقبلت كأس الخليج في نسختها 26.

0: من 21 من ديسمبر 2024 انطلق السباق واستمر حتى ليلة التتويج في 4 يناير 2025. 15 لقاء وثمانية منتخبات وحكاية جديدة، حكاية بدأت من الكويت وانتهت في البحرين. في ليلة الافتتاح كان استاد جابر الدولي يسر الناظرين، مدرجات تتوشح بأعلام الخليج وأهازيج وهتافات تهز المكان قبل أن تعانق الأهداف الشباك. كانت البداية كويتية عمانية، الأزرق يستقبل الأحمر، مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله، لكنها كانت كافية لتعلن أن خليجي 26 قد بدأ. في المجموعة الأولى مضت الكويت وعمان جنبا إلى جنب، الكويت تتعادل مع الأحمر ثم تتغلب على الإمارات وتتعادل مع قطر، وعمان بعد التعادل مع الكويت تغلب على قطر ثم تعادل مع الإمارات ليجمع 5 نقاط كانت كافية للعبور إلى نصف النهائي حاضرة للأزرق والأحمر. أما المجموعة الثانية فكانت أكثر اشتعالا، السعودية والبحرين تتقدمان والعراق واليمن يحاولان، وفي النهاية السعودية أولا والبحرين ثانيا لتكتمل أضلاع المربع الذهبي. وفي ليلة نصف النهائي عمان تواجه السعودية، التوقعات ترجح كفة الأخضر والكفاح ينصف الأحمر. تقدمت السعودية لكن عمان ردت ثم تقدمت لتقلب النتيجة وتصل إلى المباراة النهائية رغم النقص العددي بعد طرد المنذر العلوي. وفي الجانب الآخر الكويت صاحبة الأرض والجمهور في مواجهة البحرين، مدرجات تهتف للأزرق وأقدام تبحث عن تذكرة العبور، لكن البحرين قالت كلمتها، هدف واحد كان كافيا ليمنح الأحمر البحريني بطاقة النهائي.
1: يتساءلون هكذا يرددون عرضية، الله الله، لم تكن العيون بانتظارهم لكنهم يسرقون كل العيون، يسحرون كل القلوب. ما معاكم خبر زين، خليجي زين بكبرها، خليجي زين بكبرها، يا البحريني يا البحريني شو اللي تسوي.
0: اكتمل المشهد العماني أمام البحريني في المباراة النهائية. في 4 يناير دقت ساعة النهائي الكبير، توجهت بوصلة الكرة الخليجية نحو استاد جابر الأحمد الدولي. بدأت عمان بقوة، وفي الدقيقة 17 كان عبد الرحمن المشيفري على الموعد، هدف عماني فتح أبواب الحلم مجددا.
1: الكرة العرضية الراسية، الله الله، هذا اللي تحلي فيها قبل تاكل، تحلي فيها قبل تاكل قبل تاكل. هدف لسلطنة عمان، هدف لسلطنة عمان، لم ينتهي حفل الختام، فقرة عمان بدأت الآن، بدأت الآن مباراة للتاريخ، وعمان تريد كتابتها. يا عبد الرحمن المشافري، يا عبد الرحمن، هل فكيت الشفرة؟
0: لكن البحرين لم تستسلم، انتظرت وصبرت حتى جاءت الدقيقة 78، حكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء للبحرين والأنظار تتجه إلى محمد المرهون. هدوء قبل التنفيذ ثم تسديدة، هدف التعادل.
1: يا للتاريخ، يا لللقطة، فايز الرشيدي، مرهون وجها لوجه، آخر 13 دقيقة، لقطة تاتي، لقطة تاتي، لقطة تاتي، يتقدم الآن، يتقدم، الله الله، بقلوبهم حبك يا مرهون مرهون، أنت الرهان المعتمد للبطولة، أنت رهان البحرينيين المعتمد للبطولة.
0: الكلمة الأخيرة جاءت بعد دقيقتين، عند الدقيقة 80 هزت كرة عكسية شباك عمان، البحرين تقلب النتيجة. دقيقتان فقط كانتا كافيتين لقلب المشهد من تقدم عماني إلى فرحة بحرينية.
1: البحرين يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل الزمان، يسيطر على بطولة كأس الخليج، يسيطر على بطولة كأس الخليج. أنت الرهان يا بحريني، أنت الرهان يا محمد مرهون، أنت الرهان يا بطل. يقلبون الطاولة، يقلبون الملعب، ينفجر استاد جابر. المنتخب البحريني يعني الشخصية، دقيقتين انقلب الوضع.
0: حاولت عمان العودة، ضغطت حتى اللحظات الأخيرة، لكن صافرة النهاية كانت أقرب لتتوج البحرين بطلاً لخليج 26 للمرة الثانية في تاريخها بعد لقب 2019.

0: وفي الجوائز الفردية كان محمد المرهون أحد أبرز نجوم البطولة، فحصل على جائزة أفضل لاعب، وتقاسم لقب الهداف برصيد 3 أهداف مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبد الله الحمدان. أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى البحريني إبراهيم لطف الله. وكان لافتا أن البحرين لم ترفع الكأس وحدها، بل حملت معها نصيبا وافرا من الجوائز الفردية. هكذا أسدل الستار على خليج 26، نجحت الكويت في الاستضافة وطار الكأس إلى المنامة. مستمعين الكرام، غدا نلتقي في عروس البحر الأحمر جدة، غدا نجلس على مائدة خليج 27 لتكتمل الحكاية ب27 نسخة من البطولة الخليجية الأغلى.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة. أجريت اليوم رسم استقبال رسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارة الدولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. ولدى وصول موكب جلالته أيده الله إلى قصر الاستقلال بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، كان في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان، حيث رحب فخامته بعاهل البلاد المفدى ضيفا عزيزا على بلاده، راجيا لجلالته والوفد الرسمي المرافق زيارة طيبة ومكللة بالتوفيق. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار المسؤولين والمستقبلين من الجانب الكازاخستاني، فيما صافح فخامة الرئيس الكازاخستاني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة السلطان، ثم اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف، حيث عزف السلامان السلطاني العماني والجمهوري الكازاخستاني. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. بعد ذلك التقطت لجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الكازاخستاني صور تذكارية بهذه المناسبة بقصر الاستقلال. هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا جلسة مباحثات ثنائية، بحث القائدان خلالها مجمل العلاقات العمانية الكازاخستانية وما يجمع البلدين من تفاهم ورغبة مشتركة في ترسيخ التعاون والدفع به نحو مجالات أرحب. وقد ألقى فخامة الرئيس الكازاخستاني كلمة ترحيبية بجلالة السلطان المعظم قال فيها: إن هذه الزيارة تاريخية بكل المقاييس وستكون مثمرة للغاية، حيث ستسفر على التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة، مشيرا إلى أن وجود جلالة السلطان في عاصمة بلاده في أول زيارة له إلى آسيا الوسطى بصفته سلطانا يحمل أهمية كبيرة بالنسبة له بصفته رئيسا لكازاخستان وكذلك بالنسبة إلى الشعب الكازاخستاني. وأضاف فخامته أن كازاخستان تكن احتراما عميقا لحكمة جلالة السلطان ورؤيته في القيادة والتراث الغني والشعب الصديق في سلطنة عمان، مؤكدا على أن بلاده تنظر إلى سلطنة عمان باعتبارها شريكا موثوقا وراسخا في العالم العربي بل ويتجاوز ذلك. وأشار فخامته إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمحطة مهمة تتمثل في الذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا على أن البلدين نجحا خلال هذه الفترة في بناء أساس متين لإطلاق مرحلة جديدة وديناميكية من الشراكة المتنامية تستند إلى سنوات طويلة من الصداقة والدعم المتبادل والتضامن الراسخ. وأعرب فخامته عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يطلع به جلالة السلطان في تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين، مشيرا إلى أنه قرر منح جلالته وسام التين قيران وهو أعلى أوسمة الدولة تقديرا للعلاقات القائمة على الصداقة والدعم المتبادل بين البلدين في ظل قيادة جلالته الحكيمة. ووضح فخامته أن سلطنة عمان حققت تحولا اقتصاديا ملفتا وأصبحت ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما يواصل نفوذها وصوتها المؤثر على الساحة الدولية، مؤكدا على أن ذلك يمثل شاهدا قويا على حكمة جلالة السلطان وبعد نظره. وأعرب فخامته عن قناعته الراسخة بأن الاتفاقيات التي سيوقع عليها البلدان ستعود بفوائد عميقة على البلدين الشقيقين وسترتقي بالشراكة الاستراتيجية بينهما إلى مستوى جديد. وأشار إلى أنه خلال المباحثات سيتم التوقيع على حزمة مهمة
من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل مجالات متعددة من التعاون الاقتصادي، من بينها الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وغيرها من المجالات. وأشار فخامة إلى أمله في أن يسهم منتدى الأعمال الكازاخي العماني الذي سيعقد اليوم في إعطاء دفعة قوية جديدة للتجارة والشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكدا على تطلعه إلى المشاركة المشتركة في هذا الحدث المهم وما سيليه من خطوات. ووضح فخامته أنه بعيدا عن التعاون السياسي والاقتصادي، فإن البلدين متحدان أيضا بتراث ثقافي عميق وعلاقات إنسانية آخذة في النمو. وقال فخامته: أود أن أكرر أنه بصفتي رئيسا لكازاخستان سأبذل كل ما في وسعي لتطوير التعاون الشامل بين كازاخستان وعمان، وكما قلت سيكون كل ذلك محل متابعة الشخصية. وأعرب عن تفاؤله بأن يتمكن البلدان في المستقبل القريب جدا من تحقيق إنجازات جديدة في تعاونهما الثنائي، مؤكدا على التزامهما الراسق بإقامة علاقات أوثق وتعزيز التعاون مع سلطنة عمان. وفي ختام كلمته جدد فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف التأكيد على عظيم شرف كازاخستان باستضافة زيارة جلالة السلطان، معربا عن سعادته بوجود جلالته شخصيا بين أبناء الشعب الكازاخستاني وفي العاصمة أستانا. أعقبها كلمة لجلالته أيده الله فيما يلي نصها: الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور كازاخستان. إن عمان وكازاخستان تجمعهما صداقة راسخة قامت على مدى أكثر من 3 عقود على الاحترام المتبادل والثقة والتطلع المشترك إلى التعاون البناء. إن لقاءنا اليوم ليؤكد مجددا على متانة هذه العلاقة، ولا أهم من ذلك على رؤيتنا المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة أكثر نماء وازدهارا. ونستشرف في ذلك فرصة لتعزيز شراكاتنا، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. إنما تتمتع به كازاخستان من موقع استراتيجي في منطقة آسيا الوسطى، وما تحظى به عمان من موقع عند ملتقى طرق التجارة البحرية الكبرى، إنما يفتحان آفاقا رحبة لتعزيز التواصل بين بلدينا ومحيطنا الجغرافي الأوسع. وإننا لنلمس إمكانات هائلة لمواصلة تطوير وتوسيع روابط التجارة والنقل الجديدة، ولتحقيق الاستفادة القصوى من موانئ عمان كبوابات للأسواق الرئيسية في الخليج وآسيا وأفريقيا. وإنه ليسعدنا أن تشهد هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستضفي مزيدا من الزخم على تعاوننا، وتفتح آفاقا جديدة لمؤسستنا والقطاع الخاص في كلا البلدين. وإلى جانب علاقاتنا الثنائية، فإن عمان وكازاخستان لتلتقيان على مبادئ الحوار والتواصل السلمي واحترام القانون الدولي. وفي زمن يضطرب فيه المشهد الإقليمي والدولي، تظل هذه المبادئ حصنا راسخا لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار. ونود أن نعرب عن خالص تقديرنا لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف ولحكومة وشعب كازاخستان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. عقب ذلك ترأس جلالة السلطان وفخامة الرئيس جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفدين الرسميين من الجانبين. واستهلت الجلسة بكلمة ألقاها فخامة الرئيس الكازاخستاني، أكد فيها على أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين وما شهدته من تطور في مجالات التعاون والشراكة بينهما. وعبر فخامته عن سروره وشرفه البالغ أن يستضيف جلالة السلطان، مؤكدا على أن لهذه الزيارة أهمية تاريخية، كونها تفتح الباب أمام تعاون متعدد الأوجه بين البلدين، وهو تعاون يحتاج إلى ترسيخ وتعزيز. وأضاف فخامته أن بلاده
تعقد آمالا كبيرة على هذه الزيارة، مشيرا إلى وجود العديد من القضايا التي يمكن بحثها وفق ما تم الاتفاق عليه، إلى جانب الإمكانات الكبيرة للتعاون المشترك بين البلدين والتي ينبغي الاستفادة منها وتطويرها. وضح فخامته أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم وفي مقدماتها الرغبة والإرادة المشتركة للمضي قدما في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدا على أنه بصفته رئيسا لكازاخستان سيبذل قصارى جهده من أجل أن تصبح بلاده شريكا موثوقا لسلطنة عمان. وأشار فخامته إلى أن سلطنة عمان تحظى باحترام كبير في كازاخستان، ملفتا إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين يسافرون حاليا إلى سلطنة عمان في الوقت الذي لا زال فيه كثيرون لم تتح لهم فرصة زيارة مسقط والمدن العمانية الأخرى. وأكد فخامته أنه مع بدء الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين البلدين ستصبح حركة الزيارات والسفر بينهما أكثر نشاطا، متوقعا أن يزداد عدد زوار سلطنة عمان بصورة كبيرة. تلتها كلمة عاهل البلاد المفدى أعزه الله فيما يأتي نصها. فخامة الرئيس قاسم جومات توكايف، نود أن نعرب لفخامتكم عن خالص شكرنا على ما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن سلطنة عمان تولي أهمية قصوى لهذه العلاقة مع كازاخستان، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992 أرسى بلدانا علاقة وطيدة قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالتعاون البناء. وإننا إذ تتاح لنا هذه الفرصة اليوم لنجدد عزمنا على البناء على هذه الأسس الراسخة والارتقاء إلى شراكات استراتيجية مستدامة ذات نتائج ملموسة. ونرحب بالزخم الذي شهدته علاقاتنا الثنائية في السنوات الأخيرة، إذ أسهم تبادل الزيارات رفيعة المستوى وأعمال اللجنة العمانية الكازاخستانية المشتركة وتنفيذ خارطة الطريق للعامين 2025-2026 في إرساء إطار وثيق يمكننا من خلاله السعي إلى مجالات تعاون أكثر طموحاً. وإذ نمضي قدما، فأن التعاون الاقتصادي والاستثماري يظل سمة بارزة لهذا الفصل الجديد من علاقاتنا، ومن خلال تعزيز هذه الروابط نفتح آفاقا جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد. وتنظر سلطنة عمان إلى فرص واعدة للنمو والاستثمار والتعاون مع كازاخستان في قطاعات متنوعة، من بينها الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والسياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونرحب بتطوير المشاريع التي تجمع بين مؤسساتنا السيادية للاستثمار والقطاع الخاص والجهات الحكومية المتخصصة. ويعد الترابط مجالا آخر يتسم بأهمية استراتيجية بالغة، فكازاخستان تتمتع بموقع استراتيجي على طول الممرات التجارية العالمية الرئيسية التي تربط آسيا بأوروبا، فيما توفر سلطنة عمان منفذا بحريا مباشرا إلى الأسواق المحورية في منطقة الخليج والمحيط الهندي وآسيا وأفريقيا. ومن شأن البناء على هذه المزايا التكاملية أن يفتح آفاقا واعدة للنمو ويحقق منافع للبلدين. ولذلك نتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك تطوير الممرات التجارية عبر الموانئ العمانية، فضلا عن تعزيز الربط الجوي بين الجانبين. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، فإن القطاع المالي يقدم فرصا واعدة لمزيد من التعاون، إذ أن سلطنة عمان تعمل على تطوير مركز عمان المالي العالمي، ما يتيح لنا أن نلمس فرصا قيمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات مؤسسية.
وإلى جانب ذلك، فإن ما حققته كازاخستان من تقدم في قطاعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثل مجالا مهما للتعاون المستقبلي، وسنرحب كثيرا بفرصة ترسيخ التواصل وتعزيز التعاون بين مؤسساتنا التكنولوجية ومراكز الابتكار وشركات القطاع الخاص. فخامة الرئيس إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة تعكس عزمنا على ترجمة العلاقة السياسية الوطيدة بين بلدينا إلى نتائج اقتصادية ومؤسسية ملموسة. وإذ نمضي قدما في هذا المسعى المشترك، فإننا نعبر عن تقديرنا العميق للصداقة الراسخة بين سلطنة عمان وكازاخستان، وأننا نتطلع إلى الترحيب بفخامتكم في مسقط قريبا ومواصلة تعاونكم البناء في الأشهر والسنوات المقبلة. شكرا لكم فخامة الرئيس. وتناولت جلسة المباحثات آفاق الشراكة بين البلدين وسبل الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة والتقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والاستثمارية. وتطرقت أيضا إلى عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل الجانبان الرؤى بشأنها في إطار ما يجمع البلدين من حرص على التشاور وتنسيق المواقف التي من شأنها توطيد الأمن والسلام في المنطقة. حضر جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. ومن الجانب الكازاخستاني معالي سيريك زومانغارين نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، ومعالي زاشلان مادييف نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، ومعالي رومان سكليار رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي مختار تيليدوري وزير الخارجية، ومعالي عائدة باليفا نائبة رئيس مجلس الأمن، ومعالي نورلان ياقوبوف رئيس مجلس إدارة شركة المساهمة سامروك كازينا، وسعادة السفير إدربيك توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين. شهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة رئيس قاسم جومر توكايف رئيس جمهورية كازاخستان اليوم بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق، حيث وقع البلدان على 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم إلى جانب مذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. وتضمنت الاتفاقيات الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي ووجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان والتشجيع والحماية المتبادل للاستثمار والنقل الجوي وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. وشملت مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات الدراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي والتدريب والتعاون المالي والثقافي والشبابي والتعاون المتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع وتعزيز الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون في المجال الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك. كما شملت مذكرات التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني.
وتضمنت مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذية للصندوق الاستثماري المشترك، تأسيس صندوق استثماري مشترك، واتفاقيتي تعاون بشأن فرص الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بين شركة أوكيو والشركة الوطنية كازموناي غاز، واتفاقية التعاون الاستراتيجي لتطوير الطاقة المتجددة في جمهورية كازاخستان والأسواق الدولية بين شركة أوغرين وشركة سامروك إنرجي، ومذكرة تعاون بشأن إنشاء المركز العماني الكازاخستاني في استكشاف المعادن، ومذكرة الشروط لمشروع فندق ريكسوس بالمدينة الزرقاء في سلطنة عمان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز استثمار عماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وأشرف بن حمد المعمري رئيس مجلس إدارة أوكيو الاستكشاف والإنتاج، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان. وعن الجانب الكازاخستاني معالي مختار تلوبريردي وزير الشؤون الخارجية، ومعالي مورلان سونابيف وزير النقل، ومعالي نورلان زاكوبو الرئيس التنفيذي لسامروك كازينا، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين. هذا وتبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس قاسم جومر توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الأوسمة بمناسبة زيارة الدولة يقوم بها جلالته لهذا البلد الصديق بقصر الاستقلال في العاصمة أستانا. فقد منح فخامة الرئيس الكازاخستاني جلالة السلطان وسام التين قيران النصر الذهبي أعلى الأوسمة الكازاخستانية تقديرا لجلالة السلطان ولما يوليه من رعاية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. فيما منح جلالة السلطان فخامة الرئيس وسام آل سعيد تعبيرا عن متانة العلاقات بين البلدين الصديقين وما تحظى به من تقدير واهتمام كبيرين. مستمعين الكرام، شكرا لحسن الإنصات، قدمنا لحضراتكم معرض الواحدة، إلى اللقاء.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: من العام 1970 في البحرين.
1: منتخب عمان
2: سجل من جول هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
0: إلى خليج 27 في جدة.
3: يا الله على هدف في غاية الروعة.
4: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
5: هلا هلا هلا لقطة حلو مكانة حلو.
0: بين الصافرتين نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة. بين الصافرتين
6: خليجي 26 حين ابتسمت المنامة في الكويت. الكويت مدينة تحادث البحر بلغته وتحفظ أسراره في موانئها، أسواقها ذاكرة للحكايات وفي الإمباركية عبق الذكريات. هنا الكويت مدينة يمتزج فيها ملح البحر برائحة الأرض، وتتجاور فيها أصالة الأمس مع نبض اليوم. هنا الكويت في شتاء 2024 عندما فتحت أبوابها من جديد واستقبلت كأس الخليج في نسختها 26.

0: من 21 من ديسمبر 2024 انطلق السباق واستمر حتى ليلة التتويج في 4 من يناير 2025. 15 لقاء وثمانية منتخبات وحكاية جديدة، حكاية بدأت من الكويت وانتهت في البحرين. في ليلة الافتتاح كان استاد جابر الدولي يسر الناظرين، مدرجات تتوشح بأعلام الخليج وأهازيج وهتافات تهز المكان قبل أن تعانق الأهداف الشباك. كانت البداية كويتية عمانية، الأزرق يستقبل الأحمر، مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله، لكنها كانت كافية لتعلن أن خليجي 26 قد بدأ. في المجموعة الأولى مضت الكويت وعمان جنبا إلى جنب، الكويت تتعادل مع الأحمر ثم تتغلب على الإمارات وتتعادل مع قطر، وعمان بعد التعادل مع الكويت تغلب على قطر ثم تعادل مع الإمارات ليجمع 5 نقاط كانت كافية للعبور إلى نصف النهائي حاضرة للأزرق والأحمر. أما المجموعة الثانية فكانت أكثر اشتعالا، السعودية والبحرين تتقدمان والعراق واليمن يحاولان، وفي النهاية السعودية أولا والبحرين ثانيا لتكتمل أضلاع المربع الذهبي. وفي ليلة نصف النهائي عمان تواجه السعودية، التوقعات ترجح كفة الأخضر والكفاح ينصف الأحمر. تقدمت السعودية لكن عمان ردت ثم تقدمت لتقلب النتيجة وتصل إلى المباراة النهائية رغم النقص العددي بعد طرد المنذر العلوي. في الجانب الآخر الكويت صاحبة الأرض والجمهور في مواجهة البحرين، مدرجات تهتف للأزرق وأقدام تبحث عن تذكرة العبور، لكن البحرين قالت كلمتها، هدف واحد كان كافيا ليمنح الأحمر البحريني بطاقة النهائي.
1: يتساءلون هكذا يرددون عرضي الله الله، لم تكن العيون بانتظارهم لكنهم يسرقون كل العيون، يسحرون كل القلوب. ما معاكم خبر زين؟ خليجي زين بكبرها، خليجي زين بكبرها، يا البحريني يا البحريني شو اللي تسويه.
0: اكتمل المشهد العماني أمام البحريني في المباراة النهائية. في 4 من يناير دقت ساعة النهائي الكبير، توجهت بوصلة الكرة الخليجية نحو استاد جابر الأحمد الدولي،

0: عمان بقوة، وفي الدقيقة 17 كان عبد الرحمن المشيفري على الموعد. هدف عماني فتح أبواب الحلم مجددا.
1: الكرة العرضية والرأسية، الله الله، هذا اللي تحلي فيها قبل تاكل، تحلي فيها قبل تاكل قبل تاكل. هدف لسلطنة عمان، هدف لسلطنة عمان. انتهي حفل الختام، فقرة عمان بدأت الآن، بدأت الآن مباراة للتاريخ، وعمان تريد كتابتها. يا عبد الرحمن المشيفري، يا عبد الرحمن، هل فكيت الشفرة؟
0: لكن البحرين لم تستسلم، انتظرت وصبرت حتى جاءت الدقيقة 78. حكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء للبحرين، والأنظار تتجه إلى محمد المرهون. هدوء قبل التنفيذ ثم تسديدة، هدف التعادل.
1: يا للتاريخ، يا للقطة، فايز الرشيدي، مرهون وجها لوجه، آخر 13 دقيقة، لقطة تاتي، يتقدم الآن، يتقدم، الله الله. قلوبهم حبك يا مرهون، مرهون انت الرهان المعتمد للبطولة، انت رهان البحرينيين المعتمد للبطولة.
0: الكلمة الأخيرة جاءت بعد دقيقتين، وعند الدقيقة 80 هزت كرة عكسية شباك عمان، البحرين تقلب النتيجة. دقيقتان فقط كانتا كافيتين لقلب المشهد، من تقدم عماني إلى فرحة بحرينية.
1: البحرين يحتل المكان، يحتل الزمان، يسيطر على بطولة كأس الخليج، يسيطر على بطولة كأس الخليج. أنت الرهان يا بحريني، أنت الرهان يا محمد مرهون، أنت الرهان يا بطل. يقلبون الطاولة، يقلبون الملعب، ينفجر استاد جابر، المنتخب البحريني للشخصية. دقيقتين انقلب الوضع.
0: حاولت عمان العودة، ضغطت حتى اللحظات الأخيرة، لكن صافرة النهاية كانت أقرب، لتتوج البحرين بطلا لخليج 26 للمرة الثانية في تاريخها بعد لقب 2019.

0: وفي الجوائز الفردية كان محمد المرهون أحد أبرز نجوم البطولة، فحصل على جائزة أفضل لاعب، وتقاسم لقب الهداف برصيد 3 أهداف مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبد الله الحمدان. أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى البحريني إبراهيم لطف الله. وكان لافتا أن البحرين لم ترفع الكأس وحدها، بل حملت معها نصيبا وافرا من الجوائز الفردية. هكذا أسدل الستار على خليج 26، نجحت الكويت في الاستضافة وطار الكأس إلى المنامة. مستمعين الكرام، غدا نلتقي في عروس البحر الأحمر جدة، غدا نجلس على مائدة خليج 27 لتكتمل الحكاية ب27 نسخة من البطولة الخليجية الأغلى.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل أنا
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.
5: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
7: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
6: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
7: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
8: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير الأكثر استماعا، أثير إذاعة الشباب، وفي هذه المساحة من برنامج صوت الشباب. مساء الخير لك سيف.
1: مساء النور يا مريم، ومساء الخير أكيد لكل المستمعين والمستمعات لأثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، وتحديدا لبرنامج صوت الشباب اللي يأتيكم اليوم مجددا من مكان مختلف، من قلب حدث يجمع الأفكار والرؤى ويستشرف كذلك ملامح مدن المستقبل. نلتقي بكم اليوم مباشرة من هنا، من خلال هذا البث الحي والمباشر من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث تتواصل فعاليات النسخة السادسة من معرض ومؤتمر أكتوبر العمران لعام 2026،
0: والكثير من التفاصيل التي نقربكم من خلال هذه المساحة من برنامج صوت الشباب، تفاصيل البرامج وكذلك الفعاليات المصاحبة لأكتوبر العمران. نقترب من خلال أيضا المواضيع وكذلك الجوانب المهمة التي تهم اليوم الشباب، خاصة في القطاع العقاري، وأيضا نجدد لكم الدعوة للحصول حضور إلى أكتوبر العمران، وأيضا الاستفادة من هذه التجربة المثرية حقيقة هنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، من 10 صباحا حتى تمام 10 ليلا نرافقكم نرافقكم نحن حتى 4، ولكن فعاليات المعرض حتى تمام 10 مساء
1: بإذن الله تعالى. تستمر هذه الفعاليات من 5 وحتى 8 من أكتوبر الجاري، ونحن من خلال برنامج صوت الشباب نقترب أكثر من هذا المشهد، نلتقي بالخبراء، نلتقي بالمختصين، ونستمع كذلك يا مريم إلى مختلف التجارب ومختلف المبادرات، وكذلك أيضا نفتح مساحة قبل هذا وذاك للشباب، كونوا برنامجنا يعنى أساسا بالشباب وصوتهم ودورهم كذلك في صناعة مستقبل المدن والعمران في سلطنة عمان على وجه العموم.
0: جميل، خذيت جولة سيف
1: إلا جولات.
0: جولات
1: أنا اليوم وصلت تقريبا 10 الصبح
0: ما شاء الله،
1: وما في ركن لربما أو جناح أنا موجود
0: ما مريت عليه
1: إلا ومريت عليه.
0: في خطة شكله؟
1: لا في خطط. في خطط.
0: يلا زين، أتمنى لك أكيد التوفيق، والله يرزق الجميع يعني.
1: آمين
0: فعلا
1: إن شاء الله. فرصة
0: هي فعلا. نعم فعلا فرصة اليوم الاستثمار في المجال العقاري، وأنك تختار وحدتك السكنية، شقتك السكنية، واليوم احنا نتكلم عن مستقبل المدن الذكية والمدن المستقبلية، وهذا توجه بطبط. حقيقة نلمسه من خلال سلطنة عمان. إذن مساحة صوت الشباب مستمعين معكم حتى تمام 4 عصرا، هذه تحية لكم من فريق العمل، نرافقكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، أرافقه في تقديم هذه الحلقة مريم البداعي، أيضا الزملاء في النقل الخارجي المهندس سالم الشيدي،
1: والمهندس أسامة العنبري، إبراهيم الفارسي، محمد الكلباني، وأما في البث الفضائي والوصل يا مريم،
0: في البث الفضائي والوصلات المهندس خالد الذهلي والمهندس شبيب الشيباني، وأيضا خالد أولاد ثاني، وكذلك هاني السعدي، نرافقكم في هذا المشوار مستمعينا مثل ما ذكرنا لكم حتى 4. تحيات مخرجنا مروان السعيدي.

0: تحية لكم مجددا اينما كنتم مستمعينا الكرام، مستمعي اثير اذاعة الشباب. نطلع عليكم اليوم مثل ما ذكرنا لكم في ابتداء هذا البرنامج من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث مجريات النسخة السادسة لهذا المعرض ولهذا المؤتمر الذي يستمر من الخامس وحتى الثامن من اكتوبر الجاري بمشاركة اكثر من 50 دولة حول العالم، وتنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا، وأكيد حزمة من المواضيع اللي اليوم عددناها لكم لتكون محطاتنا هكذا متنوعة في قطاعات أيضا متجددة. وقفتنا في فقرة وطن ينجز برفقة الأستاذ خلفان بن سالم الرحبي، رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد، للحديث عن عمان وكازاخستان آفاق واعدة وما تم خلال زيارة جلالة السلطان لكازاخستان التي بدأت يوم غد وتستمر
0: يوم أمس
1: وتستمر إن شاء الله يومين. تحمل هذه الزيارة الكثير لعمان وكازاخستان، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله من خلال هذه الوقفة برفقة ضيفنا.
0: نعم، هي زيارة دولة وصفت بأنها تاريخية، إلى جانب ذلك أكيد تكتسب أهمية تجارية واقتصادية جدا كبيرة، وراح نقترب من هذا الجانب أكيد بمعية ضيفنا الكريم. إلى جانب ذلك أيضا ضمن محطات ومتابعات حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب، وتحديدا في فقرة مع الشباب سيكون لنا أو معنا أحد الشباب وهو ليث بن خليفة الشيادي، مخطط حضري، والحديث حول مدن المستقبل بعيون شبابية. وبالمناسبة ليث هو أحد المتحدثين ضمن الجلسات الحوارية في معرض ومؤتمر أكتوبر العمران لعام 2026.
1: جميل، دائما هكذا للشباب نظرة مختلفة للمدن التي يريدوا أن يعيشوا فيها، تفاصيل نقترب فيها من شبابنا العماني الذي أيضا هو حاضر اليوم ضمن هذه الفعالية وهذا الحدث. أيضا سيكون معنا في فقرة مع الشباب الفاضل راشد بن سليمان أولاد ثاني، وهو وسيط عقاري وصانع محتوى الوساطة العقارية عندما يصنع الشباب الفرص. نقترب من الوساطة العقارية، نفهم هذا الجانب أكثر من خلال ضيفنا، وأهمية اليوم تواجد الأشخاص المهتمين بالجانب العقاري في منصات التواصل الاجتماعي وحضورهم في تثقيف أقرانهم الشباب عبر هذه المنصات من خلال تقديم المعلومات، وكذلك تشجيع الشباب فعليا على خوض هذه التجربة وأيضا يعني البدء في عملية الاستثمار في هذا القطاع.
0: وأيضا محطات وفقرات البرنامج ستستمر يا مريم مع المتابعين والمستمعين لأثير إذاعة الشباب، وستكون لنا أيضا تغطية من قلب الحدث مع أحد المتحدثين والمشاركين في الجلسات الحوارية وهو الأستاذ عمرو الهامي، الذي سيقدم جلسة حوارية أمام الجموع الحضور عن ملامح مستقبل الإسكان في عمان. سنقترب أكثر من تفاصيل هذا الموضوع بمعيتي إلى جانب كل ذلك المتابعات المستمرة والمتواصلة حتى تمام الرابعة من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، الذي يقدم هذه النسخة الاستثنائية كونها تتزامن مع استضافة سلطنة عمان للفعاليات العالمية اليوم العالي للمؤلة عام 2026، والذي مثل ما ذكرنا يوم أمس للمستمعين الكرام يأتي هذا العام تحت شعار السكن ملائم للجميع.
1: إذن مستمعينا احنا مستمرين حتى تمام الرابعة مع هذه المواضيع، لنتوقف لفاصل قصير ونبدأ في أولى فقراتنا.

0: طابت مساءاتكم اينما كنتم مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم ايضا في محطات ومتابعات برنامج صوت الشباب عبر اثير اذاعه الشباب، الاذاعه الاكثر استماعا في سلطنه عمان. متابعات مستمره ومختلفه سواء من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث وقائع ومجريات معرض ومؤتمر اكتوبر العمران لعام 2026، بالاضافه ايضا الى المتابعات الاخرى المستمرة مثلما أسلفنا الذكر في ابتداء هذا البرنامج. ستكون لنا وقفة حول الزيارة السامية الكريمة التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، والتي تأتي تلبية لدعوة كريمة تلقاها مولانا المعظم من فخامة الرئيس الكازاخستاني. وأيضا الحدث الأبرز لهذا اليوم، جرت صباح اليوم مراسم استقبال رسمية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يقوم مثل ما ذكرنا بزيارة دولة لجمهورية كازاخستان الصديقة، في زيارة تكتسب أهمية خاصة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحمل معها أبعادا سياسية واقتصادية وتجارية واستثمارية مهمة. نقترب أيها الكرام أكثر من أهمية هذه الزيارة وما يمكن أن تفتحه من آفاق جديدة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية عبر الاتصال الهاتفي مع الأستاذ خلفان بن سالم الرحبي، وهو رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد. أستاذ خلفان، أهلا ومرحبا بك في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير.
1: اهلا وسهلا
0: مساء
1: العزيز،
0: مساء
1: الخير عليك ومساء الخير على جميع من يتابع هذه المساحه.
0: يا مرحبا وسهلا مجددا فيك استاذ خلفان، ومتابعه ايضا لتفاصيل هذه الزياره الهامه، زياره دوله لمولانا عاهل البلاد المفدى الى جمهوريه كازاخستان. كيف تقرؤون الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه لزياره جلالته الى هذه الجمهوريه؟
1: نعم، شكرا أخي العزيز لتصديق على هذه المساحة وعلى هذه الاستضافة. لا شك أن زيارة جلالة السلطان، زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة السلطان إلى كازاخستان، تكمن أهميتها أنها تبنى على علاقة مستقرة ومستمرة بين البلدين منذ أكثر من 3 عقود، وتفتح لها مجالات واسعة خصوصا في مجالات الاقتصاد والاستثمار. يمكن اليوم الحدث الأبرز أيضا بعد المراسم الاستقبال الرسمية التوقيع أيضا على العديد من الاتفاقيات، وإذا نظرنا إلى هذه الاتفاقيات تجد

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: أيضا وتوفير أيضا فرص للشركات المحلية وخلق الوظائف، وهذه أيضا لا شك نتائج نحتاج إلى التركيز عليها بصورة أكبر.
6: نعم، جميل جدا أستاذ خلفان. أيضا بالعودة للحديث والتركيز تحديدا حول الموقع الجغرافي لكلا البلدين، لجمهورية كازاخستان ولسلطنة عمان، مثل ما نعلم جميعا أن كازاخستان تتمتع بموقع جغرافي مهم في آسيا الوسطى، كيف يمكن لسلطنة عمان أن تستفيد من هذا الموقع، وفي المقابل أيضا كيف من الممكن لكازاخستان الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والموانئ العمانية كذلك؟
5: نعم، الفكرة هنا يمكن كل بلد يملك ميزة يحتاج إليها الآخر. كازاخستان تملك موقع مهم، تملك شبكات نقل برية تربطها بأسواق محيطة هناك في منطقة آسيا الوسطى، ونحن هنا في السلطنة نملك موانئ ومناطق حرة ومناطق اقتصادية أيضا يمكن أن تخدم التجارة مع الخليج وشرق أفريقيا. الشركات العمانية تستطيع بناء شراكات في كازاخستان تساعدها في على التوسع في المنطقة. في المقابل أيضا الشركات والمنتجات الكازاخستانية يمكن أن تستفيد من عمليات أو خدمات التخزين والتصنيع وتوزيع إلى مناطق أخرى وأسواق أخرى. أعتقد أن العائد الأكبر لنا يتحقق عندما ترتبط حركة البضائع بأنشطة داخل السلطنة. يعني مثلا يمكن أن ندرس وصول الحبوب إلى السلطنة وتخزينها وطحنها وتعبئتها ثم بيعها، سواء كان ذلك محلي أو حتى تطويرها للخارج. هنا تستفيد يعني منظومة الموانئ والمصانع وشركات النقل، ولا شك تتولد فرص، يعني الاستفادة تكون أكبر وتكون هناك أيضا قيمة مضافة.
6: جميل جدا أستاذ خلفان. اليوم عندما نتكلم عن الزيارة التي يقوم بها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، هي في حد ذاتها زيارة دولة، وهي زيارة وصفت بأنها تاريخية. اليوم عندما نتكلم عن مثل هكذا زيارات رسمية رفيعة المستوى، كيف لها أن تنعكس أيضا على ثقة المستثمرين وكذلك القطاع الخاص في كلا البلدين؟
5: لا شك أن مثل هذه الزيارات يعني تتيح يعني جو كبير من الثقة عندما يزور رأس الدولة لأي دولة، يعني تنعكس بصورة كبيرة على المستثمر. يجد أن هناك اهتمام واهتمام كبير من الـ الـ الـ الـ الـ الـ من هذه الدولة، وبالتالي يفتح له آفاق كبيرة للاستثمار فيها. اليوم الفرصة موجودة، نحتاج أيضا إلى مبادرة من الشركات. كل شركة اليوم تنظر ما المجال الذي تتميز فيه وتدرسه، إنما يمكن أن تجد يعني طلب، أن تجد شريك أيضا مناسب في كازاخستان. لا يشترط يعني أن تكون البداية بمشروع كبير، ولكن يمكن أن تكون البداية مع عقود أو توزيع عقود تصدير أو يعني توزيع أو خدمات يعني لوجستية أو حتى برنامج. بعد ما نكتشف هذا السوق ونقرب هذا السوق يمكن أن نتوسع لاحقا. أنا أعتقد أنه أيضا دور الغرفة التجارة والصناعة مهم في هذه المرحلة من خلال توفير المعلومات وترتيب اللقاءات يعني المبنية على الاحتياجات الفعلية مثلا، وأيضا المتابعة ما بعد اللقاءات، ما الذي تقدم، ما هي التحديات التي تواجه، كيف يمكن حل أي مشكلة قد تواجه أي مستثمر في البلدين. وأنا أعتقد أنه مجلس الأعمال يمكن أن يساعد في الذي جرى التوقيع عليه اليوم، يمكن أن يساعد استمرار هذا التواصل.
6: جميل جدا. أيضا على ذات السياق الذي تتحدث به الآن، وإضافة إلى ما سبق ذكره في حديثك أستاذ خلفان، الدور الذي يمكن أن يلعبه فعليا القطاع الخاص العماني والشباب ورواد الأعمال العمانيين في الاستفادة تماما من الفرص التي تفتحها هذه الزيارة في مختلف المجالات وشتى أيضا القطاعات.
5: لا شك ان القطاع الكره اليوم في ملعب القطاع الخاص مثل هذه الفرص. انا اعتقد انها يعني القطاع الخاص كما يقال هو الذراع التنفيذي. يعني اليوم في هذه الزيارات يفترض ان العمل يكون بعد الزياره، فعلى القطاع الخاص ايضا ان يتحرك، ان يبحث، ان يستكشف مثل هذه الاسواق. ومثل ما اسلفت دور الغرفه مهم جدا في هذه المرحله من خلال تسيير وفود او استقبال وفود حتى تكون حلقه وصل لاستكشاف مثل هذه الاسواق، وهي اسواق جديده بالنسبه لنا في عمان، ولكنها ايضا فرصه يعني توفر فرص وفرص كبيره للمؤسسات الصغيره والمتوسطه، اللي ايضا الاسره عليها ايضا ان تبحث لها عن منشأ وفرصة، يعني سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة كموردين مثلا المشروعات الكبرى، حتى تتوسع أيضا الفائدة ويظهر أثر هذه الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها في نشاط الشركات والصادرات بصورة عامة.
6: نعم، كختامية لهذا اللقاء أستاذ خلفان، يعني نحن تحدثنا عن الاقتصاد، تحدثنا عن الاستثمار، تحدثنا عن التبادل التجاري. دعني ومع المستمع الكريم الآن لكل من يستمع إلى أثير إذاعة الشباب نخص بالذكر في المحور القادم القطاع السياحي، كون أن كازاخستان من الدول التي أيضا يزورها الكثير من السواح العمانيين، لا سيما في الجنوب الشرقي من هذه الجمهورية، وهي تحديدا مدينة الماتي على سبيل المثال. هناك طيران مباشر سلفا من مسقط مباشرة إلى الماتي، وفي المقابل أيضا المقومات والمعالم والشواهد الحضارية التاريخية التي تزخر بها سلطنة عمان. التبادل السياحي هنا نركز في المحور القادم أستاذ خلفان.
5: فيما يتعلق بموضوع القطاع السياحي، القطاع السياحي بالحقيقة يوفر ويمكن أن يوفر فرص كبيرة في الجانبين. يعني إذا يمكن يعني فيما يتعلق بموضوع اليوم هناك اختلاف المناخ والمواسم في بين البلدين، ففرصة لتبادل الحركة السياحية على مدار العام. يعني هناك لابد اليوم من عمليات تنسيق وعمليات يعني التكامل بين الجانبين، بحيث انه ايضا حتى وان تطلب يعني تطوير منتجات وتطوير تجارب ترفع مدة إقامة السائح وانفاقه، وايضا توسع الاستفادة من الاقتصادات المحلية من خلال عقد شراكات، يمكن عقد شراكات بين الجانبين في كازاخستان وفي السلطنة للاستفادة من المواسم. نحن نملك مناطق سياحية جميلة وعلى مدار العام، سواء كان في فصل القريب ومثلا في محافظة مطار وما تشهده من جمال خلال مواسم الصيف، وأيضا الموسم الشتوي الذي أيضا يزخر والذي أيضا يستقطب الكثير من السياحة. وفي المقابل مثل ما تفضلت أيضا كازاخستان تتمتع أيضا بمناطق جميلة شهدت ممكن السنوات الماضية تزايد إقبال العمانيين للسفر إلى هذه المناطق، وهذا لا شك يشكل نقطة يمكن البناء عليها مستقبلا بتعزيز هذا الحضور أو حضور هذا الوقت.
6: شكرا لك وشكرا أيضا على كل هذه الإيضاحات وكل هذه الإضاءات التي تفضلت بها لعموم المستمعين والمستمعات لأثير إذاعة الشباب وتحديدا لبرنامج صوت الشباب. الأستاذ خلفان بن سالم الرحبي رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا جزيلا أستاذ سيف، وأنا سعيد بالتواجد معكم في هذه المساعة، نهاكم سعيد بإذن الله تعالى.
6: إذن مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذه المحطة الحوارية التي تحدثنا فيها عن الأهمية للزيارة السامية التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى مولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم إلى جمهورية كازاخستان الصديقة. حفظ الله مولانا المعظم في حله وترحاله، ووفقه لما فيه خير هذا الوطن والمنطقة والعالم أجمع.

0: مستمعينا نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة الشباب، لازلنا مستمرين معكم حتى تمام الرابعة مساء في تغطيتنا لمعرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء واليوم العالمي للموائل لعام 2026 في أكتوبر العمران، الذي يضم الخبرات والتجارب والمطورين والفعاليات أيضا المنوعة هنا في مركز عمان للمؤتمر والمعارض.
1: محطات مختلفة، وما زلنا معكم أيضا في هذه التغطية المباشرة في نقل ورصد ووصف كل مجريات هذه التظاهرة الجميلة هنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وحين نتحدث أيها الكرام عن مستقبل الإسكان، فنحن لا نتحدث فقط عن شكل المنزل الذي سنعيش فيه، وإنما عن شكل الحياة التي نريدها حول هذا المنزل، عن الأحياء، عن الخدمات، عن التنقل، عن المساحات العامة، وعن جودة الحياة وقدرة المدن كذلك مستمعينا على الاستجابة لاحتياجات الإنسان في المستقبل.
0: وبهذا الجانب يعني نتحدث عن ملامح مستقبل الإسكان في سلطنة عمان برفقة ضيفنا في الاستوديو، لأيضا نقترب من هذا الجانب. نرحب بضيفنا الأستاذ عمرو الهامي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة طلعت مصطفى. أهلا وسهلا بك معنا في صوت الشباب.
2: أهلا بحضرتك وشكرا على الاستضافة.
1: يا مرحبا وسهلا أستاذ عمرو، احنا جدا سعداء الأمانة بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب. وقبل أن نتوغل في عمق التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع وهو ملامح مستقبل الإسكان في سلطنة عمان، دعني كذا وللمستمع الكريم، كيف شاهدت هذه النسخة السادسة من معرض ومؤتمر عمان أكتوبر العمران لعام 2026؟
2: والله الحمد لله، يعني سنة عن سنة، احنا جينا السنة اللي فاتت وكنا لسه مدشناش المبيعات، ولكن كانت فعالية كبيرة، ولكن السنة دي الحمد لله المعرض عمال بيجين تراكشن وبيزيد فيه الحضور بشكل أقوى، ويمكن السنة دي كمان التركيز أكتر على المطورين وعلى المشاريع الجديدة اللي بتتمضي. فالحمد لله يعني بشوف المعرض بيكبر سنة عن سنة، وكل سنة بيكون أكتر مور يعني سيريس تورز مبيعات أقوى وعرض أكبر للمشاريع، ومنافسة قوية دائما بتصب في مصلحة المستهلك النهائي.
0: نعم، جميل جدا. يعني ستكون من المتحدثين في جلسة مهمة معنية بملامح مستقبل الإسكان في سلطنة عمان. أبدأ يعني هنا لتضع قراءتك حول كيف تقرأ اليوم ملامح المستقبل فعليا المرتبطة بالإسكان في سلطنة عمان، يعني خاصة من واقع خبرتكم في تطوير المدن والمجتمعات السكنية المتكاملة.
2: طبعا احنا يعني بنبص كلوسلي او يفولو كلوسلي اللي وزارة الاسكان العمانية بتعمله هنا كفيجن. طبعا الفيجن منبثقة من الرؤية بتاعت 2040 بتاعت السلطنة، واضح جدا اهتمام جيد جدا. يمكن كنا قبل الحديث ده بنتكلم مع حضراتكم في موضوع انه في مبدأ عام بسيط جدا، انه لا يمكن ان مجموعة من الناس تحسن عمل شيء ولا توفق، فدايما بيجي بعد إحسان العمل التوفيق. النهاردة الوزارة بتعمله سواء بيئة استثمارية enabling جدا للمستثمرين، زائد التركيز على مخططات عامة المناطق بunit typologies أو أنواع وحدات بتستهدف جميع فئات المشترين في المجتمع، ده كله منهج علمي لازم بيؤدي بعد كده بإذن الله إلى نجاح، وبدأ أوريدي نجني ثماره. بالنسبة لهذا السوق احنا دخلنا السوق كان في مجموعة من المطورين، النهاردة الحمد لله هذا العدد تضاعف، وده دايما بيكون إيجابي بالنسبة لنا، ولا نجد ده كمنافسة، ولكن تكبير إلى الكحكة بتاعت السوق وإكسبوجر أكبر لهذا السوق. لأن احنا كل ما بيزيد عدد المطورين كل ما بيزيد الإكسبوجر بتاعهم يروحوا دول أخرى يسوقوا للسلطنة والديستنيشن دي.
1: نعم، جميل. بما أن اليوم احنا نتكلم عن هذه الجلسة الحوارية المرتبطة بموضوع ملامح مستقبل الإسكان في سلطنة عمان، فعندما نتكلم تحديدا عن الإسكان، عن هذا المفهوم، عن هذا المصطلح أستاذ عمرو، هل يتجه اليوم إلى ما أبعد من توفير مجرد وحدة سكنية إلى بناء مجتمعات متكاملة تتوافر فيها الخدمات وتتوفر فيها أيضا جودة الحياة من منظورك الشخصي كقراءة؟
2: طبعا سؤال مهم جدا جدا. طبعا قطعا احنا دايما بنقول للناس احنا مش بنبني بيوت، احنا بنبني حياة. تمام. فالإكسبيرينس بتاعت انك تكون ساكن في مجتمع جيتد داخله كل الحاجات اللي انت بتحتاجها، ده يمكن فكر غربي ما كانش يمكن موجود في الدول بتاعتنا، ولكن النهاردة اكيد قطعا بارتفاع اسعار الوقود وتكلفة الانتقال، مرورا بفكرة ظهور حاجات زي التعلم عن بعد والعمل عن بعد، بقى مهم جدا ان البيوت اللي بنبنيها تكون اولا efficient في حتة انها تقدر تحتوي العائلات وتقدر ان الناس تبقى بتعيش حياة مهم او مريحة في هذه البيوت، وكمان يكون كل الخدمات اللي الناس بتستهدفها موجودة في مسافة، سواء مشي او من خلال مايكرو موبيليتي روتس، ان حد يقدر يستخدم عجلة او عجلة كهربائية، مرورا بوسائل نقل حديثة عامة موجودة عشان تقدر الناس تستخدمها، مش بس تضطر انها تسوق منها تروح لاماكن اخرى. كل الكلام ده عالميا هو ده الترند اللي الناس بتتبعه. نعم. وهنا الحمد لله التفكير بتاع وزارة الإسكان كان بروجريسيف متطور جدا، ان اتحط ده كشروط لكل المطورين اللي حابين يخشوا يستثمروا في مدن زي مدينة السلطان هيثم. نعم. اللي بالكامل حضرتك تقدر تمشي فيها على ممر موبيليتي مايكرو موبيليتي روت، تقدر تركب عجلة وتلف المدينة دي كلها بالكامل او عجلة كهربائية. احنا يمكن بالنسبة لمشاريعنا كمان في ربط ما بين الواجهة البحرية بتاعتنا، مشروع يمال ومدينة السلطان هيثم سيتي. نعم. بوسيلة نقل عامة كهربائية هتقدر تتيح للناس كمان انها تقدر تنتقل من غير ما تضطر انها تسوق.
0: نعم جميل جدا. لكن أيضا اليوم احنا دايما نقول أن الأسرة العمانية، المجتمع العماني دايما عنده خصوصية فيما يتعلق بالسكن، لكن هناك تحولات كبيرة واحتياجات مختلفة. كيف اليوم أيضا نتحدث عن انعكاس ذلك على طريقة التخطيط للمدن الجديدة والمستقبلية؟
2: 100% ده سؤال جيد جدا. يمكن احنا قلناها في البانل الصبح أنه احنا كمطور فور انستنس بنهتم جدا ان احنا ما نعملش ميكسينج ما بين الوحدات المالتيبل فاميلي اللي هي البنايات الطويله والوحدات السنجل فاميلي او الفيلات.
0: نعم.
2: طريقه التخطيط بتاع المدن بتاعتنا بتفصل الاثنين عن بعض وبتحط المباني الاعلى في المناطق في البريفري او على الحدود بتاعه المشروع، حيث ان قلب المشروع يكون هادئ، بيكون فيه تهويه جيده جدا وشمس موجوده، فده بيهتم اكتر بالخصوصيه. حتى المباني البنايات العاليه اللي موجوده ما فيش مباني ملاصقه لبعض، ما فيش وحدتين ملاصقين لبعض، ساعات بنراعي ده في التصميم ان ما يكونش وحدتين جنب بعض بنفس الشكل نفس التايبولوجي، حيث ان ما يبقاش البلكونات ملاصقه لبعضها، مرورا بالديزاين بتاع الوحده من الداخل.
0: صحيح.
2: النهارده احنا كمطورين بنقول دوليين النهارده عارفين احنا بنشتغل في سوق ليه متطلبات، هذه المتطلبات بتبقى لازم يكون في فصل داخل الوحده ما بين المناطق الاسره بتستخدمها والعيله وما بين الاماكن بتاعه الضيوف، فدايما هيك تلاقي وانت داخل الوحده على اليمين في مجلس وجست باثروم للمجلس
0: مهم.
2: في مدخل اخر للاسره الناحيه الثانيه تقدر ان هي تستخدمه. صحيح. بدون لما تضطر تمر على الضيوف. كل دي حاجات كاستمايزيشنز احنا اتعلمناها في خلال الفتره اللي موجود دي فيها في السوق العماني، وكمان تعلمنا حاجة مهمة جدا ان السوق ده quality oriented، السوق ده بيهتم بالجودة بتاعة المنتج ده، وحاجة بتشوفها يمكن الصبح قلتها في البانل من ساعة ما بتنزل من مطار

0: سؤالي عن التقنيات الحديثة، سؤالي عن المدن الذكية، كيف لها أن تكون أيضا حاضرة وبقوة خلال مستقبل الإسكان في سلطنة عمان؟
1: قطعا حاضرة وبقوة، ودي كمان موجودة حتى في المدن. يمكن احنا في مدينة سلطان هيثم اللي بنشرف نطور فيها، احنا مطور خاص داخل المدينة دي بالكامل. المدينة فيها أكتر من سمارت سيتي أبروتش، فيها أكتر من استخدام للتكنولوجيا الحديثة المستدامة موجودة داخل وسائل النقل اللي موجودة، موجودة داخل إنارة الشوارع، الإيريجيشن بتاع المناطق الخضراء. فأوتوماتيكلي احنا خدنا ده كبري ريكوزيت وكملنا عليه داخل المشروع بتاعنا. فقطعا في استغلال جيد جدا للتكنولوجيا والابروتش بتاع المدن الذكيه داخل المشروعات بتاعتنا. جميل. مرورا بالاوتوميشن اللي داخل البيت والانتجريشن او الربط اللي ما بينه وبين المشروع بالكامل.
2: نعم جميل. يعني ايضا يعني ينطلق هذا العام وهذا الحدث تحت شعار سكن ملائم للجميع. اين يستطيع اليوم المطور الخفض، هل اين يستطيع فعليا المطور اليوم خفض تكلفه المسكن من خلال التصميم واقتصاديات الحجم واداره ايضا التنفيذ دون المساس بالجوده او القدره على العيش الكريم بحيث تلائم الجميع فعليا؟
1: قطعا. خليني اقول لحضرتك انه وجود مطورين كبار بيطمئن دايما الجمهور. ليه؟ لان النهارده مفيش مشروع من مشاريعنا هينتهي قبل 12 عام من النهارده. النهارده بنتكلم على 13000 وحده سكنيه عند مطور واحد بس، مجموعه طلعت مصطفى. فدايما بيكون فيه اهتمام جيد جدا بالجوده، وده مصلحه اصيله للمطور، زي ما هي برضو اهتمام واحترام للمستثمر اللي معاه اللي اشترى معاه. انه حيك لو ما عندك مرحله اولى ما هيش قويه ولم تدار باداره كويسه والكواليتي بتاعتها ما طلعتش كويسه، لن تستطيع ان تبيعي المراحل الاخرى. وده يمكن كمان لمسناه مع وزاره الاسكان في اهتمام بالبري كواليفيكيشن بتاع المطورين. واحد هو مش عايز مطور صغير بيجي بيعمل هيت اند ران وبيمشي، عايز مطور موجود بوجود مستدام في السلطنه، بيحصل اب سيلنج او بيحصل ترويج لفرص اخرى لهؤلاء المطورين، بالذات ان الكبير لما بينزل ما بيقدرش ان هو يمشي او يعمل مشروع صغير ويكملوش. فاذا بطمئن حضرتك ان الكواليتي هتبقى دايما حاضره بالنسبه للمشروعات.
2: ممتاز.
1: نتيجه الاختيار الجيد للمطورين وحجم المشروعات اللي بيديكتيت ان لازم المطورين دول يعملوا ديليفري كواليتي كويس عشان يقدروا يستمروا في هذا السوق. وكتير منا شركات مدرجه في بورصات يعني محليه وعالميه، كمان بيهمها جدا سمعتها ان هي تستمر في الاسواق اللي هي دخلت فيها.
0: جميل. طيب استاذ عمرو، خلينا في المحور القادم كذا نركز على النمط العمراني بشكل عام. كيف من الممكن ايضا للمشروعات السكنيه المستقبليه ان تحافظ على الهويه العمانيه الاصيله المتمثله في هذا المجال، مع الحفاظ كذلك في ذات السياق على النمط المعماري العصري الحديث المبتكر؟
1: قطعاً. ده ليه سببين أساسيين. واحد هو أنه الريجوليتر أو الوزارة مهتمة جداً بأنها بتحط جايد لاينز المطورين اللي بيطوروا في أنه إحنا يكون الهوية العمانية تبقى موجودة. وحتى لو ما كانش ده يعني بيبقى مضغوط عليه قوي، إحنا مهتمين كمطورين أن التجربة تبقى ملائمة للعماني اللي بيشتري عندنا، هو نمرة واحد كأولوية، واتنين للمستثمر. للمستثمر اللي جاي، لو انا عملت المبنى بتاعي زي المبنى اللي انا بطوره في اسبانيا في ماربيا او في انجلترا او واتيفر، ده ما بيديش تجربة مختلفة للمستثمر اللي جاي يستثمر معي. بالعكس، انا بشوف ان دايما الاجانب اللي بيشتروا في وطننا العربي بيقدروا جدا ان وجود ثيم ملائم للبلد. وبقول this never goes out of fashion، ده عمره ما بيطلع بره الموضة. صح؟
2: جميل.
1: صح. انما النهاردة ان انا اجي اقنع حد، ونشوف دي دايما مضحكة شوية ولكن بعض الناس بتعملها، انا اروح اقنع حد ان يجي يشتري معايا في مشروع في سلطنة عمان بثيم اندلسي او بثيم انجليزي او ايا كان، ده بشوفه حاجة حتى يمكن المستثمرين الاجانب ما بيقدروهاش قوي. فبالعكس احنا دايما مهتمين بان احنا، وحتى الاستشاريين اللي بيشتغلوا معانا دايما من المنطقه، اننا نطفي ثيم او هنت على البيئه العمانيه الغنيه. تمام. او الكالتشر العمانيه الغنيه اللي هي موجوده في هذه المدينه ولازم تكون بتتكامل مع باقي هذه المدينة اللي الناس بتيجي تزورها وتستمتع بيها جدا. يمكن سلطنة عمان ومسقط يعني سبيسيفيكلي مدينة

0: مميزة جدا في هذه المنطقة، الناس جدا بتقدرها معماريا،
1: جميل.
0: فلازم تكون على الأقل اللي احنا بنطوره على نفس هذا المستوى إن شاء الله.
1: جميل جميل جدا. يعني من خلال حديثنا قبل الهوى برفقتك أستاذ عمرو كنا نتكلم عن تجاربك المختلفة في المنطقة، وكذلك كيف أيضا تقرأ اليوم، أو يعني كيف نتحدث عن سلطنة عمان بالنسبة لك شخصيا، يعني في هذا القطاع ما الذي يميز اليوم السوق العقاري في سلطنة عمان؟
0: يعني هتكلم على رؤية
1: على شخصية
0: شخصية رؤيتي الشخصية جدا، وده بدون أي انحياز عشان أنا موجود حاليا في سلطنة عمان، ولكن احنا بنأوبريت في أكتر من سوق. هذه أكثر الأسواق الواعدة في هذه المنطقة سلطنة عمان لأسباب عدة: موقع جغرافي، توازن سياسي، بيئة عمل واستثمار انيبلين جدا سهلة. فبالتالي كل هذه الأسباب زي ما قلنا كده، أنه أي ناس تاني هنكرر دايما المبدأ العام أنه اللي بيعمل غلط وينجح ده نموذج مش جيد، فلا يمكن ربنا سبحانه وتعالى هيرضى أن حد يعمل حاجات غلط وينجح وينجح، أو أن شخص يعمل كل حاجة صح ولا ينجح. فإذا المبدأ العام بيقول أن كل البيئة ده إيكو سيستم كامل، إذا من أول الوزارة مرورا بالشباب اللي موجودين، اللي النهاردة أنا بفخر أن أفضل بيرفورمرز عندي في الشركة في فريق المبيعات عمانيين، مرورا بقيادة سياسية حكيمة تمام بتزق هذا البلد في اتجاه صح، كل هذه الأسباب إن شاء الله دايما تؤدي إلى النجاح. فده بقول لك إذا كان البيئة العامة جيدة، الموقع الجغرافي والظروف السياسية بكلها في الاتجاه ده، زي ما بيقولوا الجماعة الأجانب the stars are aligned، إن إن شاء الله بإذن الله يكون في نجاح ويكون في مزيد من النجاح. إحنا الحمد لله بنقول إن في نجاح دلوقتي، ولكن مزيد من النجاح ومزيد من الارتقاء لهذا السوق اللي إحنا دايما سعداء ومتفائلين به جدا إن شاء الله.
2: بإذن الله تعالى. كختامية لهذا اللقاء أستاذ عمرو، قدمت جلسة حوارية عن ملامح مستقبل الإسكان في سلطنة عمان، أبرز ما يعني ركزت عليه تحديدا من خلال الجلسة الحوارية.
0: أبرز ما ركزت عليه وهقولها تاني، أنه مهم جدا جدا جدا للمطورين العقاريين أن يبصوا، احنا شفنا ده في أسواق أخرى ما كانتش ريجيليتد، أنه الاهتمام بكواليتي بتاعة المنتج ومدى قابليته للاستخدام. النهاردة للأسف ساعات كتير لما الأسعار حصل موجات تضخمية في العالم كله، بدأ المطورين عشان يحاولوا أن يبيعوا الوحدات الغالية دي لنفس الجمهور، بدأوا يصغروا من الوحدات أو يقللوا من المواصفات بتاعتها. جت نقطة المواجهة بعد 4 سنوات، كل الناس ساعدت أن القسط يلائم الفائض الادخار اللي عندي، ولكن النهاردة استلمت عقار لو هو مش قابل للاستخدام لن يكون قابل للتأجير ولن يكون قابل لإعادة البيع. فمهمة دايما يعني النقطة اللي ركزت عليها، أن احنا بدعو كل زملائنا المطورين إلى الاهتمام بالمنتج قبل السعر وقبل طريقة الدفع.
1: جميل.
0: لازم النهاردة احنا شركات، شركات العقارية دي شركات استثمارها متوسط وطويل الأجل، ما يجبش ان انا احاول عشان اعدي مشروع ان انا اعمل منتج غير قابل للاستخدام لمجرد ان انا لائم المداخيل بتاعت الناس او الجزء اللي الناس تقدر تدفعه كأقساط. مهم جدا طبعا الافوردابيليتي، ولكن كمان مهم جدا الاستخدام اليوزابيليتي بتاعت المنتج ده
1: طبعاً.
0: عشان كمان ربنا يكافئك ان بعد وقت الناس تدعي لك وتقول انا اشتريت مع مطور وخدت عقار قدرت استثمره او قدرت اجره او ان انا اقيم فيه.
1: جميل جميل جدا حقيقه، احنا سعيدين جدا بوجودك معنا ومشاركتك لنا هذه المساحه من برنامج صوت الشباب. استاذ عمرو الهامي نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعه طلعت مصطفى، كل شكر لك على وجودك معنا عبر التلفزيون.
0: شكرا جزيلا على الاستضافه، بنتشرف بحضراتكم دايما. شكرا.
1: وبهذا الحديث مستمعينا نطلع لفاصل قصير ونعود لنستكمل فقرات البرنامج.

0: حياكم الله من جديد، تحية مسائية من القلب إلى القلب لكل من يستمع إلينا، يستمع إلى أثير إذاعة الشباب، يستمع إلى برنامج صوت الشباب على وجه التحديد. ما زلنا معكم أيضا في متابعات مختلفة ومستمرة من هنا من مركز عمان للمعارض والمؤتمرات، حيث مجريات ووقائع معرض ومؤتمر أكتوبر العمران لعام 2026 وتحديدا في النسخة السادسة. القطاع العقاري مستمعين الكرام اليوم لم يعد مجرد بيع وشراء، بل أصبح مساحة واسعة لصناعة الفرص وصناعة الاستثمار والابتكار وبناء مسارات مهنية جديدة للشباب. ومع التطور اللي يشهده السوق العقاري برز حضور شبابي لافت في مجال الوساطة العقارية، حضور لا يكتفي بالبحث عن الفرص وإنما يسهم في صناعتها وتسويقها وتقديمها بأساليب حديثة تتناسب مع تغير سلوك المستثمر والباحث عن العقار.
1: بالفعل سيف، ونحن بذلك نقترب اليوم برفقة ضيفنا الفاضل راشد بن سليمان أولاد ثاني، وسيط عقاري وصانع محتوى، للحديث حول هذا الجانب بتفصيل. أهلا وسهلا بك معنا في صوت الشباب.
2: أهلا وسهلا أنت. أهلا وسهلا فيكم، تشرفت باللقاء الجميل هذا الحين معكم في إذاعة الشباب، إن شاء الله يكون لقاء معن بالفائدة للجميع بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. يعني خلينا نبدأ بداية برحلتك، كيف بدأت في الوساطة العقارية؟ متى بدأ هذا الاهتمام بالعقار؟
2: والله البداية كانت تقريبا قبل 3 سنوات، وهي بداية يعني نوعا ما كانت غير ميسرة، كانت بداية همجية، يعني كذا دخلت في السوق العقاري يعني بدون علم بدون أي شيء،
0: بشكل عشوائي،
2: بدون خطة منظمة بشكل عشوائي، ولكن مع الممارسة شوية بدينا نفهم السوق وعرفنا. كانت البداية هي مش في المدن المستدامة اللي الحين موجودة في السوق، كانت بداية فقط في الأراضي يعني الفضاء، وبعدها تطورنا وصلنا إلى هذه المرحلة اللي نوقعت فقاعات مع مدينة سلطان هيثم وغيرها من المدن.
0: جميل. طيب يعني راشد، لما نسمع مصطلح أو كلمة وساطة عقارية أو وسيط عقاري مباشرة يجي في بالنا أنه هو مجرد حلقة وصل ما بين البائع وبين أيضا كذلك المشتري، من وجهة نظرك الشخصية أنت كيف تشوف الدور الحقيقي أساسا المنوط بالوسيط العقاري؟
2: والله الدور الحقيقي هي مش مجرد بس وصلة عقل،
0: حلقة وصل.
2: نعم. هي يعني حفظ حقوق، وهي الأهم بين البائع والمشتري. أنت في النص تكون أنك أنت تحفظ الحقوق وأنت المسؤول عن البيعة هذه بالكامل. يعني أنت مسؤول عنها، بما أنك أنت مسكت العقار من عند البائع وجبت المشتري أنت مسؤول عن كل شيء، سواء بعتها أو ما بعتها بعدين نفس الشيء أنت مسؤول عنها، إلى أن ترجع إلى صاحبها إذا ما بعتها وتلغي العقد اللي بينك وبينه، وإذا بعتها لازم يوصل المبالغ اللي هو أنت سويتها البيعة للبائع، ونفس الشيء المشتري لازم توري العقار اللي انت بعت له 100%.
0: المسؤولية في حد
2: مسؤولية كبيرة، مش مسؤولية صغيرة للأسف. نعم. يعني الواحد يسمع وسيط عقاري يقول عنه سمسار، ولكن ولا مش سمسار، مسؤولية كبيرة. انت في يعني في رقبتك مئات الآلاف، وانت لازم تعرف كيف تديرهم، كيف توصلهم، انت مسؤول عنهم. حتى أثناء في البنوك لما يكتبوا التشيك يكتبوا انت مسؤول هنا وسيط عقاري، مش مجرد وسيط انا اجيب ارض ولا اجيب عقار وبس واجيب مشتري وبايع وبيع، لا هذا مفهوم غلط يعني للاسف. نعم. انت مسؤول جدا جدا عن العقار اللي راح تبيعه وعن المشتري اللي جاي بنه يشتري.
1: جميل. نفس الشيء. هذا يقودنا الى ان احنا نعرف ايش المهارات اللي المفروض انها يعني تتوفر في الوسيط العقاري، دام انه بيمسك الموضوع من بدايه ما يجي المستثمر الى النهايه انه يشتري المستثمر هذا العقار او لا، فايش المهارات اللي لازم تكون في الوسيط العقاري؟
2: اول شيء لازم يكون معتمد وسيط عقاري معتمد من وزاره الاسكان والتخطيط العمراني. والاعتماد هو لازم انك تدرس اول شيء دراسه، ودراسه مش طويله يعني تقريبا اسبوع، وبعدها تحصل على الليسن العقاري من وزاره الاسكان. ممتاز. هذا اول شيء. بدون هذا الشيء ما يصير تكون وسيط عقاري، ما يصير تشتغل. بعدها يعني تكمل الاجراءات يعني القانونيه، العقود، بدون عقود ما تشتغل، ومجرد هذه الاشياء البسيطه، ولكن الدراسه هي الاهم والليسن اهم على اساس يكون السوق منظم وشغلك منظم. بدون هذا الشيء ما يصير لا تحفظ حقك ولا حق الثاني.
1: نعم. ممتاز.
0: طيب راشد، ايضا كيف تنظر انت شخصيا لقطاع الوساطه العقاريه في سلطنه عمان؟ هل اصبح اليوم فعلا مجال واعد لصناعه فرص مهنيه واستثماريه للشباب العماني؟
2: والله انظر له نظره مستقبليه كبيره، واتمنى الجميع اللي عنده هذه المهاره ويعرف يشتغل في هذا المجال انه يدخل الحين يعني في هذه الفرصه الموجوده والسوق العماني الحين اساسا بدا يصير نشط. يعني انظر له نظره مستقبليه كبيره واتمنى من الجميع اللي عنده هذه المهاره انه يدخل فيها ويشتغل في هذا المجال، ما يخلي الفرصه انها تفوته ابدا.
0: انت تقدم بعض النصائح، بعض الرشائد، بعض الارشادات، بعض التنبيهات، بعض الرسائل من خلال مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي كصناعه محتوى ايضا في هذا
2: المجال. نعم، في صناعه المحتوى انا اقدم استشارات مجانيه، اقدم نصائح عقاريه، أنقل التجربة اللي تصير معي، أنقل الأشياء اللي تصير معي سواء إيجابية أو كانت سلبية، يعني أخبر الناس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أرقلهم، أحذرهم إنه يوقع في نفس الأغلاط إذا كان شيء يعني سلبي، وإذا كان شيء إيجابي أخبرهم إنه يكون يعني في فرص موجودة فيستغلوها.
1: جميل جدا أنك تستخدم مواقع التواصل عشان تثقف أقرانك أيضا الشباب. إيش أكثر الأغلاط اللي ممكن يقع فيها الأشخاص يعني اللي لامستها يعني من قبل المستثمرين أو المهتمين بهذا المجال؟
2: أنك تعمل أنك تمسك عقار أو تتفق مع شخص اتفاقية مجرد كلام بدون عقود، هذا أكبر
1: بدون
2: غلط.
1: ورق يعني.
2: بدون ورق هذا أكبر غلط، مجرد كلام سواء كان شخص مقرب أو شخص يعني جديد، لا بد أن يكون بينك وبينه عقد وعقد معتمد على أساس أنك أنت تعرف تشتغل وتشتغل منظم. وثاني شيء، وأرجع على الشيء الأول اللي قلت لكم إياه، هو الليسن العقاري، لازم يكون عندك ليسن عقاري بعدها تكمل تشتغل. بدون هذا الشيء ما تشتغل، وما تشتغل بدون عقود، لابد الموجود العقود لك تحفظ حقك يعني.
0: ممتاز. طيب راشد، أيضا مع كثرة المحتوى وكثرة أيضا الإعلانات التجارية العقارية اللي نشوفها بين فينا والأخرى في مختلف المنصات وفي مختلف الحسابات وحتى أيضا من خلال المؤثرين والناشطين في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، هنا سؤالي، كيف من الممكن أن يميز الآن المتلقي، المشاهد، المستمع، القارئ لهذه الإعلانات ما بين الفرصة العقارية الحقيقية وبين كذلك التسويق، خلنا نقول المبالغ فيه أساسا؟
2: هي من البداية أساسا لازم أغلب الحين المشترين اللي يريد يشتروا عقارات، الناس خلاص فهم السوق وعارف وش تشتري وش ما تشتري، فأنت من البداية أنت كمسوق لازم تختار المشروع الصح، تختار المشروع الصح وبعدها تبدأ تسوق له، لأن خلاص كل شيء يعني واضح. ونفس الشيء لما تختار مشروع صح، مشروع موثوق موجود أو في حساب ضمان اللي هو من البنوك، فالمشتري على طول يشوف يوثق في الشيء اللي انت جالس تقدمه والمحتوى اللي جالس تقدمه، فيجي على طول يتواصل معاك يكلمك. لكن إذا أنت تقدم محتوى مبالغ فيه، لو تدفع يعني كثير لتسوي إعلانات وتسوي أشياء حلوة وتستخدم بس مشروع ما حلو، مشروع يعني نقدر نقول عنه يعني
0: ينتقص الكثير من المقومات.
2: أيوة.
0: لكن أنا كمتلقي أساسا لما أشوف إعلان يبث على هذه المنصات، إيش الخطوات العملية اللي لازم أني أتبعها علشان فعلا ما أقع ضحية لتسويق لربما كان مبالغ فيه وأنا مباشرة جريت صوبه؟
2: أول شيء لازم تروح عند استشاري عقاري تكلم عن المشروع، لا تروح على طول عند المطور، هذا أكبر غلط أنك تروح على المطور، أنك تعتقد تقول بروح إذا رحت مع استشاري عقاري راح يقول لي مبلغ غير المطور مبلغ غير، لا هذه فكرة غلط. سعر الاستشاري العقاري وسعر المطور هو نفس السعر بالضبط. المطور أنت تدخل على طول معاي يريد يبيع لك، أنت الاستشاري تريد تخبره، تخبره أني أريد أنا سكن ولا استثمار، أريد كذا ميزانيتي، أريد الشيء يكون قريب من كذا قريب من كذا، فيوديك للمطور الصح الموجود، العقار الصح. أنت لما تدخل مع مطور هو عنده مشروع واحد ولا مشروعين، فلو كانت الشيء اللي أنت تريده ما موجود معه بعد يقبرك أنك تشتري من عنده لأنه يريد يبيع لك في النهاية.
0: صحيح.
2: فلكن أنت لازم تروح مع استشاري عقاري، بدون استشاري عقاري ما أنصح أي حد يعني يشتري، لازم تدخل مع استشاري عقاري بعدها تخبر الأفكار اللي عندك، والاستشاري العقاري نفس الشيء لازم يكون أمين معك ويشتغل صح ويجيب لك العقار المناسب، وتبحث عن العقار بحيث أنك أول شيء تشوف هل عنده حساب ضمان ولا ما عنده حساب ضمان، اللي هو الحين اللي دشنت وزارة الإسكان 2025، بعدها تكمل الإجراءات. أول شيء لازم تعرف إنه هل عنده حساب ضمان ولا ما عنده حساب ضمان، إذا ما عنده حساب ضمان ابتعد على طول.
1: نعم.
2: بدون حساب ضمان لا تشتري.
1: نعم، يعني هناك مراحل مختلفة لازم يمر فيها الشخص اللي بياخذ عقار أو يستثمر، مستثمر، الوسيط، ونفس الشيء اللي ذكرته أيضا المطور العقاري، فهذه مراحل أيضا يعني من المهم أن الواحد يكون مطلع عارف ما فعلا أنه يروح للمطور، لأن المطور يريد يبيع في النهاية. إلى أي مدى أيضا توصلوا هذه الرسائل للشباب؟ إلى أي مدى توصلوا هذه الرسائل أيضا للشباب بأن عملية التنظيم وأيضا أنك تدخل الاستشاري تروح للوسيط بعدها للمطور، يعني وأدوار يمكن متشابهة فيما بينها لكنها تختلف أيضا ومهمة.
2: نعم نعم، هذه الأدوار مهمة ولازم كل واحد
0: بسبب ربما الجلسات الحوارية في أرجاء المعرض.
1: خلينا بنعيد لك السؤال مرة ثانية. اليوم احنا نتكلم عن مطور عقاري ونتكلم عن وسيط عقاري واستشار عقاري، والكثير يعني من يتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أي مدى مهم اليوم احنا نعرف الأدوار اللي يقوم فيها كل شخص بحيث أن تكون العملية شراء العقار منظمة بالنسبة لنا؟
2: هي الأساس، يعني شيء مهم جدا، لابد أن الإنسان يعرف من هو المستشار ومن هو المطور ومن هو الوسيط العقاري. غالبا أي وسيط عقاري يعني اللي يكون قديم واقف في السوق خلاص يكون عنده، يعني حتى لو ما دارس استشارة عقارية يكون خلاص يعني مستشار عقاري بحكم أنه خاض كثير في السوق ويعرف وإيش السلبيات السوق وإيش إيجابيات السوق، يعرف المشاريع يعرف كل شيء، فيكون غالبا يعني اغلب الوسطاء العقاريين القدماء يعني هم استشاريين عقاريين. فانت لما تشوف وسيط عقاري وتريد يعني تتخذ القرار انك تريد تشتري عقار ترسل الوسيط، هل انت استشاري ولا مجرد وسيط؟ بعضهم يكتب هو وسيط لكن هو في النهايه حقيقي يعني هو استشاري وسيط. فاذا طلع وسيط العمليه تسهلت، انت خلاص وصلت للوسيط والاستشاري في نفس الوقت، تخبره ايش انت محتاج من العقار ويوصلك للمطور الصح.
0: ممتاز. لكن لو جاك يوم الايام احد من الاشخاص وقال لك اريد اكون وسيط عقاري، ايش ابرز ثلاث نصائح ممكن انك تقدمها له؟
2: النصيحه الاولى، اول شيء لازم يكون معتمد بوزاره الاسكان يدرس ويحصل الاعتماد. ثاني شيء يكون الصدق والامانه في الشغل لابد منه، هذا ثاني شيء لازم تكون عندك صدق وامانه. بعدها لازم تنتقي المشاريع اللي انت تسوق لهن، يعني تنتقيهن صح وتعرف وش انت تسوق في النهايه، ما تقول اي مشروع اريد اسوق له واشتغل على طول لاني داخل في السوق جديد، لا لازم تشوف المشروع، توقف على المشروع، تنظر للمشروع هل له مستقبل ولا ما له مستقبل، بعدها تبدا تسوق. لو كان مشروع واحد في البدايه تمسك افضل من انك تمسك 10 ما منها فايده ولا انها مشاريع مش حلوه يعني.
0: نعم ممتاز. تذكرت اكثر من مره مساله الدراسه، هنا خاطر اعرف وفيني نوع من الفضول، ايش اكثر الاشياء اللي يتعلمها اساسا الوسيط العقاري لما يبدا هذه الدراسه؟
2: هي البدايه في الدراسه تكون وساطه العقاريه واداره المباني، تعلمك كيف راح تكون وسيط من الصفر. هي دراسة قصيرة صحيح 5 أيام ولكن هي كافية أنك تعلمك، بعدها تبدأ بنفسك تتعلم من التجارب اللي تشوفهم مع الشباب. الدراسة هي تدرس أول شيء الوساطة العقارية، تتعلم كيف أنك تتقلب اللي هم العملاء اللي يجي يشتروا من عندك اللي هم الأشخاص اللي يستخدموا أموال مزيفة كيف تتجنبهم، تتعلم أيضا كثير يعني كثير أنك راح تتعلمهن. الأهم منها أنك راح تتعلم اللي هو كيف تتجنب الناس اللي تشتري اللي يستخدموا أموال مزيفة.
0: الوعي والثقافة، وكذلك أيضا مثل ما ذكرت أنت في بداية هذا الحديث النزاهة والمصداقية يجب أن تكون حاضرة. لكن ماذا عن الجوانب والسمات الشخصية في الشخص نفسه؟ القدرة على الحديث، التعامل والتخاطب مع الطرف الآخر بطريقة ذكية فيها نوع من الإقناع وما شابه.
2: صحيح، يعني هذه نقطة مهمة جدا، سبحان الله نسيتها بس أنت ذكرتني فيها. لازم يكون عندك طولة بال، بيجيك يعني شخص يسأل كثير، هذا من حقه يسأل، لا تقول ليش يسألني كثير، ليش يزعجني، ليش يرسل، ليش كذا، ليش واقري يدقق في النهاية ومشتري شيء يعني قيمة وقدرها يعني، ونفس الشيء أنت ما تعرف يمكن هذا المبلغ هو بس يعني هي هذه ميزانيته الوحيدة ويريده للشيء اللي يسكن فيه له ولعياله، فلا بد يسأل عن كل شيء. فمن المهم إنه يكون عندك طولة بال، تسمع وتجاوب صدق وأمانة فقط. نعم. هذا الأهم، ونفس الشيء كلامك مع الناس تكون صادق فتزيد ثقتك معهم والناس تطمن وينتشر اسمك في السوق.
1: نعم جميل جدا. إلى أي مدى تشوف أن اليوم وجود مثل هذه المؤتمرات والمعارض مثل أكتوبر عمران مهمة بالنسبة لكم كوسطاء عقاريين؟
2: والله مثل هذه المعارض مهمة جدا يعني، والفكرة أنه يخلوها في السنة مرتين بعد هذه فكرة ممتازة جدا، مش المفروض أنهم يقللوها ولا المفروض أنه يزيدوها، لو زادوها راح يصير شيء ما حلو ولو قللوها راح يصير شيء ما حلو. في السنة مرتين هذا ممتاز جدا وتزيد الفرص علينا احنا كوسطاء عقاريين، نقدر نبيع، نقدر نتعرف على الناس، وأيضا نقدر نتعرف على المشاريع الجديدة المطروحة. فأشوف أنه ممتاز يعني جدا، وأتمنى أنه يعني متطور هو جدا، ما أريد أقول أتمنى يتطور أكثر ولكن للحين يعني ممتاز جدا، ما في اي غلط.
0: ممتاز، ولكن انت كوسيط عقار اساسا وتتقول وتصول في مختلف الاركان والاجنحه الموجوده هنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، هنا سؤالي ايضا فيما يتعلق باستفادتك الشخصيه باحتكاكك ايضا مع نخبه ربما من الوسطاء العقاريين الموجودين ما فقط من سلطنه عمان وانما حتى من مختلف الدول. اليوم نتكلم عن اكثر من 50 دوله مشاركه في هذا الحدث.
2: هذه نقطة صحيحة، يعني نحن هنا كنا نتعرف على واجد، يعني ناخذ معارف كثيرة من المعرض، هذه أهم نقطة أنك أنت تتعرف على الناس، تتكلم عن الناس. لو ربما أنت قلت لي يعني خارج السلطنة، نحن أغلب الناس اللي نعرفهم الحين أو أغلب العلاقاتنا علاقات خارجية من خارج السلطنة، يعني ناس مستثمرين من خارج السلطنة أكثر من العمانيين، فهذا المعرض اللي خلانا نحن نكسب معارف خارج من خارج السلطنة أكثر من العمانيين بأمانة.
1: جميل، احنا اكيد نتمنى لك كل التوفيق وسعيدين بوجودك معنا اليوم في برنامج صوت الشباب. فاضل راشد بن سليمان، اولاد ثاني وسيط عقاري وصانع محتوى، كل الشكر على وجودك معنا. شكرا لك.
2: العفو ولو، بارك الله فيكم.
1: إذن مستمعينا بهذا الحديث نتوقف لفترة أذان العصر ونعود لكم لنستكمل ما تبقى من فقرات برنامج صوت الشباب.
3: صوت الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. إذاعة مع الشباب.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة الشباب، وتحديدا في برنامج صوت الشباب، المحطات والفقرات والمتابعات ما تزال مستمرة معكم. ابتدينا من الساعة 2 الظهر ومستمرين إلى تمام الرابعة عصرا بمشيئة الله تعالى. كل من هو الآن متجه إلى أي وجهة كانت، دروب السلامة والسهالة نرجوها له مع طيب الاستفادة من جملة ما يقدم ويكون حاضر عبر محطات وفقرات إذاعة الشباب. المحطات القادمة ما زلنا معكم في المعرض والمؤتمر العمراني العالمي، وتحديدا ضمن فعاليات اكتوبر العمران لعام 2026 خلال الفترة من 5 حتى 8 من اكتوبر لعام 2026 من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. والفقرة القادمة فقرة مع الشباب.

0: في فقرة مع الشباب مستمعينا نتحدث حول المدن المستقبلية برؤية شبابية، وينضم إلينا عبر الاتصال أستاذ ليث بن خليفة الشيادي، وهو مخطط حضري وأحد المتحدثين في الجلسات الحوارية التي تنعقد هنا ضمن أكتوبر العمران في مسرح أكتوبر العمران وفعالياته المتنوعة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ ليث.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا على هذه الاستضافة، ونمسي عليكم وعلى كل المشاهدين والحضور بالخير.
0: أهلا وسهلا بك. خلينا نتكلم اليوم عن كيف تقرأ اليوم احتياجات فعليا الشباب العماني. احنا نعي تماما أن هناك تحولات كثيرة تشهدها المدن والمجتمعات، فكيف اليوم تقرأ احتياجات الشباب العماني في ظل كل هذه التحولات فيما يتعلق بالتخطيط؟
1: أكيد طبعا، يعني إذا نقرأ المشهد اليوم في يعني في مجال تخطيط المدن في عمان والحديث عن المدن الكبرى وعن احتياجات الأسكان، طبعا في مقدمة هذا الحديث والتساؤل طبعا هو نمط الحياة الجديد اللي يتخيله الشاب العماني اللي مقبل على حياة أسرية، وأيضا الشباب اللي يشتغلوا في خارج مدنهم أو بلدانهم. كثير منهم يتحدثوا أو يتساءلوا عن نمط الحياة الجديد، ربما الاستدامة، ربما قرب السكن من مكان العمل، أيضا الفرص الاستثمارية، بما أن الحين يعني قطاع التطوير العقاري أصبح منتعش إلى حد كبير.
0: صحيح.
1: أيضا وجود المدن في الحيز الرقمي، كيف نعبر عن مدننا وعن بلداننا، والأنشطة اللي تكون فيها في حيز الإنترنت.
0: نعم، جميل جدا. أيضا يعني مثل ما ذكرت اليوم احنا نتوجه يعني كسلطنة عمان فيما يتعلق بالإسكان نحو المدن الذكية وكذلك المدن المستقبلية. أيضا الشباب اليوم تطلعاتهم تتغير نحو الاستقلال، السكن والعمل والتنقل، تكوين الأسرة. كيف يمكن أن تنعكس أيضا وجود مثل هذه الخطط على مستقبل الشاب العماني؟
1: أكيد هي يعني هذه الخطط بؤرتها المواطن العماني والشاب العماني على وجه الخصوص، بحكم أن شريحة الشباب هي يعني هم السكان الجدد لهذه المخططات الهيكلية اللي يعني إن شاء الله ستتم عبر مراحل وخطط. ف يعني كل الاحتياجات من استدامة، من أمان، من استقرار، كذلك الاحتياجات الاجتماعية والترفيهية، هذه كلها أخذت بعين الاعتبار في تخطيط هذه المخططات الكبرى والمدن الذكية، بحيث أن يعني تشمل جميع نواحي الحياة.
0: نعم، جميل جدا. كيف ممكن اليوم الشاب يعني يكون شريك فعليا في تخطيط هذه المدن بحيث تكون تشبه اليوم فعليا هذه التطلعات اللي نتحدث عنها بالنسبة للشاب؟ كيف ممكن أن يكون اليوم الشاب العماني شريك فعليا من مراحل التخطيط الأولى لهذه المدن؟
1: هو أمانة أعتقد الحوار عن الشاب العماني يعني توجه من مجرد اقتراح للإشراك إلى وجود الشاب في بؤرة صناعة القرار وفي بؤرة العمل على على على على, على, على قطاع التخطيط المدن والتخطيط الحضري، وهذا يعني طبعا يتم عن طريق اللي هي ورش الإشراك المجتمعي اللي تقوم بها وزارة الأسكان والجهات المعنية والمشاركة. أعتقد يعني إشراك الشباب العماني يأتي أولا بزيادة حساسية المجتمع العام بمواضيع تخطيط المدن، مواضيع الاستدامة، مواضيع الهوية المعمارية، مواضيع نمط الحياة. هذا الشيء طبعا ممكن احنا نشوفه بقدر كبير في جهود وزارة الأسكان، طبعا عن طريق فعالية مثل أكتوبر العمران والمؤتمر العقاري، كذلك الفعاليات اللي تكون مثلا في موسم الخريف في صلالة. كذلك النشاط الإعلامي اللي يصير عبر منصات التواصل الاجتماعي، والحراك اللي يصير خارج الوزارة طبعا من خلال مجتمع المعماريين، مجتمع مخططين المدن، الشباب اللي بدورهم طبعا يقوموا بتحريك أو خلينا نقول تكثيف مواضيع المواضيع المتعلقة بتخطيط المدن، بحيث أنها توصل أكبر شريحة ممكنة من الناس، سواء كانوا طلاب متخصصين في المجال أو حتى من المهتمين بغير المجال. وأعتقد أن كلنا نحن نعيش في نطاق حضري أو ريفي، فبالتالي هذه المواضيع تمس كل شخص، يعني حتى من غير فئة الشباب. فأنا أعتقد يعني ممكن نصيحتي تكون هو الاطلاع على الجديد، هو الاطلاع على الممارسات اللي موجودة في منطقتنا العربية، وكذلك مختلف الممارسات اللي تصير حول العالم. الواحد لما يسافر يتعلم الكثير من خلال انخراطه في البيئات الحضرية المختلفة، سواء في يعني في أوروبا أو في دول آسيا أو في دول أخرى. كل هذه تعتبر دروس نتعلم منها كيف ممكن نطبقها، وكيف ممكن نستفيد من هذه التجارب في تجربتنا نحن الخاصة في عمان.
0: نعم، جميل جدا. أيضا أود أن أقترب حقيقة حول الجلسة الحوارية التي ستعقد إن شاء الله يوم غد في الفترة الصباحية، 6 مخططات متكاملة والمسيرة مستمرة. أبرز ما سيتم التركيز عليه خلال هذه الجلسة الحوارية التي ستديرها بإذن الله تعالى؟
1: أكيد طبعا الجميع سمع عن تدشين مخطط عبري الهيكلي، وأيضا مسقط الكبرى كان لها صدى في بداية هذه السنة، والجميع ممكن اطلع بطريقة أو بأخرى عن مصطلح المخطط الهيكلي. فإن شاء الله بكرة سيتم مناقشة موضوع المخطط الهيكلي وطبيعته، وكذلك ما يحصل خارج صفحات المخططات الهيكلية أو خارج نطاق السياسات اللي تقترحها هذه المخططات. ويتعدى الحديث إلى التجارب الشخصية لمدراء هذه المخططات، كذلك الفروقات بين المدن الكبرى المختلفة في عمان. كذلك بنتطرق إلى موضوع مهم ومركزي في صناعة القرار وفي تطوير هذه المخططات، ألا وهي الإشراك المجتمعي أو الستيك هولدر انجيجمنت، وكيف ممكن نوازن بين يعني أصحاب المصالح المحليين والخبرات اللي جايبينها الاستشاريين، الشركات الاستشارية الكبرى العالمية اللي عادة يكونوا من خارج السلطنة، وكيف ممكن نوافق بين الخبرات العالمية والاحتياج المحلي.
0: نعم، جميل جدا. أيضا من المهم اليوم مع وجود مثل هذه الجلسات أيضا أن يتواجد اليوم الشباب. كيف تقرأ اليوم فعليا الاهتمام من قبل الشباب، زيادة الثقافة فيما يتعلق بهذا التحول الحقيقي نحو التغير واحتياجات السكن في سلطنة عمان؟
1: أكيد يعني أنا بالنسبة لي أقرأ هذا الشيء من خلال المساحة اللي توفرها هذه المؤتمرات، مثل
0: فعلا
1: مؤتمر أكتوبر لعمران، بالورش اللي تصير فيه، بوجود أصحاب المصلحة ويعني فريق عمل الوزارة في نفس المساحة اللي يزورها الزائر أو المواطن في أرض المعارض. التفاعل اللي يصير في هذه المساحة هي الفرصة اللي أنا أنشدها في تقريب الحوار بين المستفيدين وبين صناع القرار وبين أيضا المستثمرين. فأنا أشوف هذه المؤتمرات والبرامج والورش غاية في الأهمية، يعني أهميتها نفس أهمية تنفيذ هذه المخططات الهيكلية والمدن الذكية وغيرها من المشاريع الواعدة اللي تقوم بها وزارة الأسكان والتخطيط العمراني وأيضا الجهات الأخرى. فهذا بهذا النمط نحن نسرع العملية التنموية ونسرع عملية اتخاذ القرار، بحيث أن الكل يكون في صفحة واحدة، يعرف التحديات، يعرف المشاكل، يعرف مثلا صعوبة تنفيذ المشاريع، تمويل المشاريع، كذلك يفهم وجهة نظر المشرع والحكومة في بعض التحديات اللي تصير بخصوص يعني مواضيع مثل الإسكان، مثل التجديد الحضري، مثل الحفاظ على الهوية المعمارية. فيعني هذه المواضيع مهمة جدا، وأعتقد التعرض لها من خلال زيارة أكتوبر العمران وغيرها من الفعاليات المصاحبة، هو يعني أعتقد أنه هو الحل اللي ممكن يعني يحل أو يدفع بتنفيذ هذه المخططات وتحقيق الاستدامة وتحقيق الرفاهية للمواطن وللجميع.
0: نعم، جميل جدا. أيضا يعني أستغل كونك أيضا مصمم معماري، ويمكن الحديث دائما فيما يتعلق بالمدن الذكية والمستقبلية وهذه المخططات القادمة هي أين ستكون، يعني فيما يتعلق ب يعني نحن نعي تماما خصوصية المجتمع العماني والأسرة العمانية فيما يتعلق بالمسكن تحديدا، كيف تقرأ أيضا هذا الجانب، وأيضا كيف يعني نوظف ذلك فيما يتعلق بالمدن المستقبلية؟
1: أكيد، هو يعني نحن نشأنا في نموذج معين خدمنا خلال 50 سنة الماضية. الحين لما ننظر إلى المستقبل، يعني موضوع تخطيط المدن، موضوع لأن في النهاية هذا التخصص أو هذا المجال هو ما الهدف بحد ذاته، اللي هو المجال العمراني. الهدف طبعا هو تحقيق الاستدامة وتحقيق الرفاهية والاستقرار للمجتمعات اللي تسكن هذه المدن. فتغير نمط التخطيط هو تجاوب للتحديات المستقبلية اللي بنتعرض لها في المستقبل، وكذلك يعني نحن نسبق هذه التحديات من خلال طبعا استقراء الأرقام والتعداد وكل هذه الأمور، بحيث نكون مستعدين لها في المستقبل.
0: نعم، جميل جميل جدا. احنا اكيد نتمنى لك كل التوفيق في جلستك الحوارية التي ستعقد بإذن الله يوم غد في إدارتها. إذا ما كانت هناك يعني كلمة أخيرة تحب توجهها للشباب، ودعوة أيضا للشباب لحضور هذه الجلسات؟
1: أكيد، أنا يعني ممكن أكبر نصيحة أنصحها لأي حد أن يعني يحرص على زيادة حساسيته للبيئة اللي هو عايش فيها والتركيز على الإنسان، لأن الواحد ما يقدر يفهم المدن من غير أن يفهم الناس اللي ساكنين في هذه المدن.
0: نعم.
1: وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات وعلى الوضع الحالي وش جالس بالضبط يصير في عمان، وأعتقد أن أكتوبر العمران هي أكبر فرصة للتعرف على هذه المواضيع.
0: نعم، وإحنا أكيد نتمنى لك كل التوفيق، وسعيدين أيضا بوجودك معنا وإثرائك لهذه المساحة من صوت الشباب. كان معنا عبر الاتصال أستاذ ليث بن خليفة الشيادي، مخطط حضري، وهو يدير جلسة إن شاء الله يوم غد، وهي جلسة 6 مخططات هيكلية اكتملت والمسيرة مستمرة، وإحنا نتمنى لك أكيد كل التوفيق، كل الشكر لك.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن مستمعينا، كان هذا حديثنا حول مدن المستقبل برؤية شبابية. نطلع لفاصل قصير ونعود لكم مجددا.

0: كل المساءات الهانية والسعيدة والجميلة نرجوها لنا ولكم مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب وتحديدا لبرنامج صوت الشباب. كان برنامجنا اليوم حافل بالكثير من المحطات والفقرات والمتابعات. نتمنى أنه الاستفادة كانت حاضرة أيضا لكل من استمع لنا يا مريم.
1: فعلا حزمة من الموضوعات التي تنقلنا بينها بين المدن المستقبلية ورؤية الشباب، كذلك ملامح مستقبل الإسكان في سلطنة عمان. اقتربنا أيضا من جانب مهم فيما يتعلق بالوساطة العقارية وأيضا أهمية اليوم وجود الوسيط العقاري، والكثير يمكن من الأشياء اللي استفدنا نحن منها شخصيا فيما يتعلق ببعض المصطلحات. صحيح. وبعض المفاهيم الجديدة.
0: بالإضافة أيضا إلى كل ذلك، يعني خصصنا اليوم مساحة أفردناها حول الزيارة السامية الكريمة. نعم. التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، وكان معنا الأستاذ خلفان الرحبي رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد. تحدثنا وتكلمنا مع الجوانب الاقتصادية، ساهمت هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
1: بالفعل هذه كانت موضوعات حلقتنا لهذا اليوم، وتواجدنا سيستمر بإذن الله تعالى حتى يوم غد من برنامج صوت الشباب من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لتغطية هذا الحدث وهذه الفعاليات حقيقة المنوعة من هنا من معرض ومؤتمر البيت والبناء وبالتزامن مع اليوم العالمي للموائل لعام 2026. ستتجدد وقفاتنا إن شاء الله معكم وبرفقتكم مستمعين يوم غد.
0: إذن كل التحية لكم مستمعين الكرام من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث النسخة السادسة من هذا المؤتمر ومن هذا المعرض أكتوبر العمران لعام 2026. كنا معكم في الإعداد والتقديم مريم البداعي وسيف الفوري،
1: وهذه تحيات الزملاء في النقل الخارجي المهندس سالم الشيدي والمهندس أسامة العنبري وإبراهيم الفارسي ومحمد الكلباني عذرا، وأيضا في البث الفضائي والوصلات المهندس خالد الدهلي والمهندس شبيب الشيباني.
0: كل التحية لكم مستمعينا، وهذه تحيات أيضا مخرج البرنامج مروان السعيدي الذي يتمنى لكم أطيب وأجمل وأمتع الأوقات. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ربما يحدث عمان.
2: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
3: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
2: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات، نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
4: غساني مر بمهارة جميلة والغساني تزيد. يا ولد يا ولد يا ولد يا سلام على الأقطاب.
2: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: شباب الخليج في دولة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجل هذا الجول. هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا لقطة حلو مكانة حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين.

هنا الكويت في شتاء 2024 عندما فتحت أبوابها من جديد واستقبلت كأس الخليج في نسختها 26.

0: من 21 من ديسمبر 2024 انطلق السباق واستمر حتى ليلة التتويج في 4 يناير 2025. 15 لقاء وثمانية منتخبات وحكاية جديدة، حكاية بدأت من الكويت وانتهت في البحرين. في ليلة الافتتاح كان استاد جابر الدولي يسر الناظرين، مدرجات تتوشح بأعلام الخليج وأهازيج وهتافات تهز المكان قبل أن تعانق الأهداف الشباك. كانت البداية كويتية عمانية، الأزرق يستقبل الأحمر، مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله، لكنها كانت كافية لتعلن أن خليجي 26 قد بدأ. في المجموعة الأولى مضت الكويت وعمان جنبا إلى جنب، الكويت تتعادل مع الأحمر ثم تتغلب على الإمارات وتتعادل مع قطر، وعمان بعد التعادل مع الكويت تغلب على قطر ثم تعادل مع الإمارات ليجمع 5 نقاط كانت كافية للعبور إلى نصف النهائي، حاضرة للأزرق والأحمر. أما المجموعة الثانية فكانت أكثر اشتعالاً، السعودية والبحرين تتقدمان والعراق واليمن يحاولان، وفي النهاية السعودية أولاً والبحرين ثانياً لتكتمل أضلاع المربع الذهبي. وفي ليلة نصف النهائي عمان تواجه السعودية، التوقعات ترجح كفة الأخضر والكفاح ينصف الأحمر. تقدمت السعودية لكن عمان ردت ثم تقدمت لتقلب النتيجة وتصل إلى المباراة النهائية رغم النقص العددي بعد طرد المنذر العلوي. في الجانب الآخر الكويت صاحبة الأرض والجمهور في مواجهة البحرين، مدرجات تهتف للأزرق وأقدام تبحث عن تذكرة العبور، لكن البحرين قالت كلمتها، هدف واحد كان كافيا ليمنح الأحمر البحريني بطاقة النهائي.
1: يتساءلون هكذا يرددون عرضية، الله الله، لم تكن العيون بانتظارهم لكنهم يسرقون كل العيون، يسحرون كل القلوب. ما معاكم خبر زين، خليجي زينب كبرها، خليجي زينب كبرها، يا البحريني يا البحريني شو اللي تسويه.
0: اكتمل المشهد العماني أمام البحريني في المباراة النهائية. في 4 يناير دقت ساعة النهائي الكبير، توجهت بوصلة الكرة الخليجية نحو استاد جابر الأحمد الدولي. بدأت عمان بقوة، وفي الدقيقة 17 كان عبد الرحمن المشيفري على الموعد، هدف عماني فتح أبواب الحلم مجددا.
1: الكرة العرضية الراسية، الله الله، هذا اللي تحلي فيها قبل تاكل، اللي فيها قبل تاكل قبل تاكل، هدف لسلطنة عمان، هدف لسلطنة عمان، لم ينتهي حفل الختام، فقرة عمان بدأت الآن، بدأت الآن مباراة للتاريخ، وعمان تريد كتابتها. يا عبد الرحمن المشافري، يا عبد الرحمن، هل فكيت الشفرة؟
0: لكن البحرين لم تستسلم، انتظرت وصبرت حتى جاءت الدقيقة 78، حكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء للبحرين والأنظار تتجه إلى محمد المرهون. هدوء قبل التنفيذ ثم تسديدة، هدف التعادل.
1: يا للتاريخ، يا للقطة، فايز الرشيدي، مرهون وجها لوجه، آخر 13 دقيقة، لقطة تاتي، لقطة تاتي، لقطة تاتي، يتقدم الآن، يتقدم، الله الله،

0: بقلوبهم حبك يا مرهون مرهون. أنت الرهان المعتمد للبطولة، أنت رهان البحرينيين المعتمد للبطولة.
1: الكلمة الأخيرة جاءت بعد دقيقتين، وعند الدقيقة 80 هزت كرة عكسية شباك عمان. البحرين تقلب النتيجة. دقيقتان فقط كانتا كافيتين لقلب المشهد من تقدم عماني إلى فرحة بحرينية.
0: البحرين يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل الزمان، يسيطر على بطولة كأس الخليج، يسيطر على بطولة كأس الخليج. أنت الرهان يا بحريني، أنت الرهان يا محمد مرهون، أنت الرهان يا بطل. يقلبون الطاولة، يقلبون الملعب، ينفجر استاد جابر، المنتخب البحريني للشخصية. دقيقتين انقلب الوضع.
1: حاولت عمان العودة، ضغطت حتى اللحظات الأخيرة، لكن صافرة النهاية كانت أقرب لتتوج البحرين بطلاً لخليج 26 للمرة الثانية في تاريخها بعد لقب 2019.

0: وفي الجوائز الفردية كان محمد المرهون أحد أبرز نجوم البطولة، فحصل على جائزة أفضل لاعب، وتقاسم لقب الهداف برصيد 3 أهداف مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبد الله الحمدان. أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى البحريني إبراهيم لطف الله. وكان لافتا أن البحرين لم ترفع الكأس وحدها، بل حملت معها نصيبا وافرا من الجوائز الفردية. هكذا أسدل الستار على خليج 26، نجحت الكويت في الاستضافة وطار الكأس إلى المنامة. مستمعين الكرام، غدا نلتقي في عروس البحر الأحمر جدة، غدا نجلس على مائدة خليج 27 لتكتمل الحكاية ب27 نسخة من البطولة الخليجية الأغلى.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبلا أفضل. في جندال الحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600 عالي القوة، وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة. ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
3: ربما يحدث عمان
4: خليجي 27. فصل جديد من حكايات كأس الخليج، ذكريات تتجدد وأشقاء يلتقون في أجواء ملؤها المحبة والشغف والمنافسة.
5: الأبطال وحدهم يصنعون التاريخ.
4: من عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تفاصيل حضور الأحمر العماني ومجريات المباريات. نعيش البطولة بنجومها وجماهيرها وأحداثها وكل حكاياتها.
6: غساني مر بمهارة جميلة، والغساني تسديد. يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام على الأبطال.
4: خليجي 27 مباشرة من جدة، يوميا في الساعة 5 مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مع سلوى الخنبشي، محمد الشملي، وأحمد الريسي. خليجي 27، ذاكرة تجمعنا وشغف لا ينتهي.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، حلقة أخيرة، صفحة جديدة من صفحات خليجي 27. نحييكم مستمعينا في اليوم الأخير ومسك الختام للمباراة النهائية بين المنتخب السعودي الشقيق صاحب الأرض والجمهور والمنتخب الإماراتي الشقيق الطامح أيضا للقب في هذه البطولة خليجي 27. على مدار الأيام الماضية مستمعينا كنا معاكم من أول أيام البطولة، واليوم هو اليوم الأخير، واليوم هو الختام للبطولة وختام أيضا لبرنامجنا وختام لتغطيتنا لهذا الحدث الجميل، لهذا التجمع، لهذه اللحمة الخليجية، لهذا التلاقي، لهذا التواصل، لهذه التفاصيل الجميلة والذكريات المميزة دائما المميزة دائما في بطولات كأس الخليج. على مدار 14 يوم مستمعين استمتعنا معاكم بالأجواء الجميلة في البطولة، بطولة كأس الخليج لعادة تأكيد من جديد إلى المملكة العربية السعودية، وهذه البطولة بالتحديد كانت مختلفة عن باقي النسخ كونها جاءتها المرة في سبتمبر وأكتوبر، وأيضا من بعدها راح تكون بطولة أخرى، بطولة كأس آسيا أيضا في المملكة العربية السعودية. في تفاصيل أيضا كثيرة عشناها معاكم مستمعينا على مدار 14 يوم الماضية، ممكن احنا كنا موجودين حتى يعني قبل 14 يوم، قبل انطلاق البطولة بأربع أيام تقريبا كنا موجودين، فعشنا هذه التفاصيل الكثيرة على مدار تقريبا 18 إلى 19 يوم هنا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. الجمهور الجميل، الجمهور المميز، الجمهور الرائع من مختلف الدول المختلفة، الدول المشاركة في بطولة كأس الخليج، وحتى أيضا في جماهير مستمعينا حضرت إلى بطولة خليج 27، منتخباتها ما موجودة في البطولة لكن في جماهير حضرت من الشام، من مصر، من بلاد المغرب العربي، من الدول العربية بشكل عام، وأيضا في جماهير أيضا المقيمة هنا، جماهير أجنبية مقيمة موجودة كانت أيضا في البطولة وحضرت البطولة. واليوم إحنا أيضا مستمعين على موعد بأنه يكون إن شاء الله ختام جميل، ما يزين هذا الختام هو حضور الجماهير، هذه الجماهير، التفاصيل الجميلة اللي راح نعيشها اليوم إن شاء الله على المدرجات في استاد الإنماء اللي هو ملعب الإنماء، ملعب الجوهرة سابقا ملعب الإنماء حاليا بمسماه الجديد بالتحديد في مدينة الملك عبد الله الرياضية. أكثر من 60,000 مستمعين هذا الملعب، وإن شاء الله اليوم على موعد مع حضور كبير من الجماهير السعودية، كونها طبعا الجماهير السعودية بأمانة أمس في منطقة البلد بالتحديد هنا في جدة عملت أجواء جدا مميزة رهيبة، تشجيع رائع منظم أيضا للجماهير السعودية مثل ما تعودنا عليها، ومثل ما عارفين أيضا مدينة جدة فيها اثنين من أكثر الأندية جماهيرية، نادي الاتحاد وأيضا نادي الأهلي، وجماهير نادي الاتحاد جماهير نادي الأهلي معروفين أكيد بأهازيجهم المختلفة، تشجيعهم المميز، واليوم راح نشوف أيضا الجماهير موجودة بشكل كبير. في المقابل أيضا مستمعين جماهير المنتخب الإماراتي ما شاء الله متواجدين بشكل كبير هنا في مدينة جدة، واليوم راح يتواجد بشكل أكبر في المباراة النهائية. احنا راح نكون ان شاء الله معاكم مستمعين على مدار ساعة من الزمن، بعدها بعد البرنامج راح نتوجه الى ملعب المباراة بإذن الله تعالى لتغطية ومتابعة هذا النهائي الكبير. 10 المساء بتوقيت سلطنة عمان راح تكون المباراة النهائية مستمعينا، 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. واكيد يعني اليوم المنتخبين، المنتخب السعودي او حتى المنتخب الإماراتي، هل راح تكون الجواب طبعا راح نعرفه بعد المباراة، هل راح يكون لقب رابع للمنتخب السعودي أم لقب ثالث للمنتخب الإماراتي، يعني رابعة سعودية، كأس رابعة سعودية أم ثالثة إماراتية، إيش رأيكم اللي تسمعون الحين بينك وبين نفسك، توقعاتك، ترشيحاتك، هل راح تكون
الكأس الرابعة للسعودية أم الثالثة للإمارات؟ حياكم الله مستمعينا، وراح نتكلم أكثر إن شاء الله على المباراة النهائية، وهذه أجمل تحية من فريق العمل اللي راح رافقكم إن شاء الله اليوم في الحلقة الختامية. في هندسة النقل الخارجي مهندس يوسف بن محمد البلوشي، أحمد بن سالم الجرداني، وذياب بن حمد البويقي. في المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي. وهذه تحياتي لكم مستمعينا. في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية. تحية للزميل ملاذ اليوسفي من في تنفيذ البرنامج من استوديوهات الإذاعة في مسقط، وأجمل تحية من مخرجنا محمد بن راشد الشملي من هنا من استوديوهات الإذاعة في مدينة جدة. وحياكم الله، وختام خليجي 27.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في خليجي 27. رحب فيكم، رحب بكل اللي انضم لمتابعتنا في البرنامج. مستمعينا، المباراة النهائية بين المنتخبين السعودي والإماراتي الشقيقين اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى على الساعة 10 المساء بتوقيت سلطنة عمان، 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. تاريخ مواجهات المنتخبين مستمعينا، في بشكل عام فاز المنتخب السعودي على المنتخب الإماراتي 23 مرة، بينما فاز المنتخب الإماراتي 7 مرات، والمنتخب طبعا السعودي يبحث عن اللقب الخليجي الرابع، فيما يسعى المنتخب الإماراتي يسعى للقب الثالث في تاريخه. تكلمنا يوم أمس مستمعينا معاكم أيضا عن المؤتمرات الصحفية اللي كانت حاضرة وموجودة طبعا للمباراة النهائية، وأكيد دونيس مدرب المنتخب السعودي أكد على أنه هذه المواجهة مواجهة كبيرة مع المنتخب الإماراتي، وبأنه راح يقدم المنتخب السعودي مستوى أفضل في هذه المباراة، وبأنه أيضا يولي اهتمام كبير بالكرات الثابتة بشكل عام في البطولة وأيضا في هذه المباراة بشكل خاص. بالنسبة لهم يعني هذه المواجهة مواجهة جدا مهمة مع هذا الفريق. بالنسبة لفريق المنتخب الإماراتي وصفه بأنه الفريق ليس سهلا، وبأنه الفريق المنافس له المنتخب الإماراتي، المواجهة معه يعني ليست سهلة وتعتمد أيضا على الدفاع بشكل كبير. المنتخب السعودي طامح اليوم بشكل كبير أكيد أنه أيضا يراضي جماهيره. مستمعين، احنا عارفين المنتخب السعودي ما حقق البطولة على مدار سنوات طويلة، وبنفس الوقت لو حقق اليوم البطولة راح يراضي جماهيره، راح يرجع ثقة الجماهير، وفي نفس الوقت أيضا راح يدخل بمعنوية كبيرة للبطولة القادمة كأس آسيا. فإحنا نبدأ مع المنتخب السعودي، وهذا حماس وتشجيع للمنتخب السعودي، وبعدها راح نروح للمنتخب الإماراتي.
1: خليجي 27
2: لمصلحة الأخضر، الانطلاقة الهجومية، هل تأتي العرضية؟ بالفعل العرضية، كرة جول، كرة جول، كرة جول، الله، نحو اللقب الأخضر سيطير صالح أبو الشمات، يرسل كرة، محاولة براس، الله الله، جهزوا كأس الذهب، جهزوا كأس الخليج.
3: وانتظار لدى الجميع، يا مختار يا مختار، ستكون المختار في هذه الليلة الكبيرة للوطن، لفرحة وطن، لانتصار الوطن والمنتخب في هذه الليلة. مختار، عز وفخر يا سعودي، عز وفخر يا سعودي، فعلها مختار. هيا بنا إلى النهاية، هيا بنا إلى النهاية، اشتقنا للبطولات واشتقنا لفرحة البطولات واشتقنا لليالي الأخضر الكبيرة. جميلة اللقطة الأخيرة، شكرا لنجوم الأخضر.

0: إذن مستمعينا هذا هو المنتخب السعودي. في المقابل أيضا مستمعينا المنتخب الإماراتي يسعى ويطمح أيضا بأن يحقق البطولة الثالثة في تاريخه في بطولات كاس الخليج. وهذه المرة أيضا المنتخب الإماراتي قدم مستويات كبيرة في هذه البطولة وداخل هو البطولة وهو من أبرز المرشحين بجانب المنتخب السعودي الشقيق. والمنتخبين المرشحين للبطولة هم اللي وصلوا إلى المباراة النهائية، والمنتخبين اللي وصلوا للمباراة النهائية هم المنتخبين أيضا اللي تصدروا مجموعاتهم. وأيضا مستمعينا طبعا المنتخب الإماراتي بقيادة مدربة زلاتكو تكلم أيضا يوم أمس عن المباراة في المؤتمر الصحفي، وذكر بأنه هذا النهائي راح يكون نهائي أيضا كبير، وأن اللاعبين راح يستمتعوا مع كلاعبين وكجمهور راح يستمتعوا بهذه المواجهة. وذكر بأنه نواجه أحد أقوى منتخبات البطولة على أرضه وبين جماهيره، وأنه يحترم المنتخب السعودي ويحترم أيضا مدربه، وراح يسعى لتقديم أفضل مستوى في هذه المباراة، وبأن المنتخب السعودي يجيد الكرات الثابتة، لذلك علينا الدفاع أمامها بشكل جيد. هذه أبرز النقاط أيضا اللي ذكرها مدرب المنتخب الإماراتي زلاتكو في المؤتمر الصحفي يوم أمس. فماذا سيقدم المنتخب الإماراتي اليوم في هذه المباراة النهائية؟
1: خليجي 27
2: هدف أول أبيض إماراتي وبأقدام خيمينيز، أول أهداف اللقاء يأتي للإمارات عن طريق خيمينيز، وفي منتهى الروعة تقدم مار راح 1-2. الكرة وين؟
3: يتقدم إلى بالا بالا إلى خيمي، الله الله عصام، والأبيض فايز إن شاء الله، والكرة العرضية يا رب، أبيضنا يقص الشريط الأحمر ويضع قدما في المباراة النهائية. عثمان كمارا جاب البشارة، جاب البشارة.

إذن مستمعينا هذه هي المباراة النهائية، هذا هو التحدي والحماس داخل الملعب ما بين المنتخبين الشقيقين، المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي. الوصول الخامس مستمعينا للمنتخب السعودي الشقيق إلى المباريات النهائية بالنظام الجديد، نظام الكؤوس، وهو الوصول الرابع للمنتخب الإماراتي بالنظام الجديد أيضا إلى المباريات النهائية. مستمعينا نهائيات كأس الخليج بالنظام الجديد، خروج المغلوب، نظام الكؤوس أو نظام المجموعات. أكثر منتخب وصل إلى المباريات النهائية هو منتخبنا الوطني 6 مرات، وبالنسبة للمنتخبين السعودي والإماراتي مثل ما ذكرت، المنتخب السعودي هذا هو الوصول الخامس للمباريات النهائية للمنتخب السعودي، وهذا هو الوصول الرابع للمنتخب الإماراتي إلى المباراة النهائية، هذا بالنظام الجديد. طبعا مستمعينا إذا عرجنا على تاريخ البطولة بشكل عام بنظامها الجديد بالنسبة للمباريات النهائية، بدأت من خليج 17 في الدوحة، وكان النهائي بين منتخبنا الوطني والمنتخب القطري، يومها تعادل الفريقين في المباراة 1-1 وراحوا إلى ركلات الترجيح، فاز فيها المنتخب القطري 5-4 على منتخبنا. بعدها رجعنا في خليج 18، المنتخب الإماراتي كان طرف في هذا النهائي مع منتخبنا الوطني وفاز بهدف مقابل لا شيء. في خليج 19 رجع أيضا منتخبنا، وفي النهائي مع المنتخب السعودي تعادلوا 0-0، وبعدها فاز منتخبنا بركلات ترجيح 6-5. في نهائي خليج 20 كان النهائي بين المنتخبين السعودي والكويتي، يومها فاز المنتخب الكويتي بهدف مقابل لا شيء. في نهائي خليج 21 تقابل المنتخبين الإماراتي والعراقي، وفاز المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف. في نهائي خليج 22 تقابلوا المنتخبين القطري والسعودي، وفاز المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف. في نهائي خليج 23 تقابلوا المنتخبنا الوطني والمنتخب الإماراتي وتعادلوا 0-0 في المباراة، وذهبت المباراة إلى ركلات ترجيح، فاز فيها منتخبنا الوطني 5-4 5 ركلات ترجيح مقابل 4 للمنتخب الإماراتي. ومستمعينا أيضا ضمن النهائيات، في نهائي خليجي 24 المنتخب البحريني على المنتخب السعودي، فاز في هذا النهائي بهدف مقابل لا شيء. في نهائي خليجي 25 المباراة اللي في ذاكرتنا أكيد في البصرة، منتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي، ويومها فاز المنتخب العراقي 3-2 وتوج بالبطولة. وفي النهائي أيضا الأخير مستمعينا خليج 26 أيضا منتخبنا رجع من جديد إلى النهائي مع المنتخب البحريني، ويومها توج المنتخب البحريني بهدفين مقابل هدف. نعود مستمعينا من جديد في خليج 27، وهالمرة هذا النهائي اللي راح يجمع المنتخبين السعودي صاحب الأرض والجمهور مع المنتخب الإماراتي، فمن يحقق اللقب؟ هل يحققها المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور، وتكون بطولة رابعة للمنتخب السعودي، أم يفعلها الأبيض الإماراتي وتكون بطولة ثالثة للأبيض الإماراتي؟ احنا راح نتكلم أكثر مستمعينا إن شاء الله أيضا مع ضيفنا في الاستوديو هنا في مدينة جدة، راح نتكلم أكثر عن المباراة، تفاصيل المباراة، وأيضا الحضور الجماهيري، التغطية الإعلامية بشكل كبير اللي راح تصاحب هذه المباراة النهائية، وبدأت تغطية مستمعينا بشكل كبير للمباراة النهائية من يومين على مستوى القنوات التلفزيونية الإذاعية، على مستوى الصحف سواء كان ورقية أو إلكترونية، على مستوى المنصات أيضا بشكل كبير، أو أيضا الجماهير اللي تصور وتوثق كل شيء، وأصبح كل شيء متاح وسهل للتوثيق عبر الهاتف. إحنا نروح لفاصل وبعدها نروح مع ضيفنا إن شاء الله، ونتكلم أكثر عن نهائي خليجي 27.

0: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبلا أفضل. في جندال الحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتعقم GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة، ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في برنامج خليجي 27 من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وإحنا في اليوم الأخير للبطولة وأيضا في الحلقة الأخيرة لتغطيتنا لخليجي 27. أيام جميلة بصراحة راح تبقى في ذاكرتنا أكيد، المباراة النهائية وما ويعني الكثير من الحديث عن المباراة النهائية مستمعينا اللي راح تكون إن شاء الله اليوم أو الليل الساعة 10 بتوقيت سلطنة عمان، الساعة 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية. سعدنا أن نرحب بالأستاذ أحمد السلماني رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية. أستاذ أحمد مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ السلوى، حياك الله بارك الله فيك.
0: يا مرحبا بك، شخبارك؟
1: الحمد لله والله الحمد لله.
0: اليوم إحنا كعمانيين يعني محايدين وما عندنا توتر ولا ضغط ولا قلق ولا
1: والله عشان نستمتع إن شاء الله،
0: بس عشان نستمتع وخلاص.
1: والله عشان نستمتع، لأن الحقيقة نحن اليوم يعني أمام مباراة بين نتكلم بالحقيقة أن هي يعني ما بين فريقين يعني هم الأفضل، هم الأفضل
0: نعم
1: في البطولة
0: والمرشحين
1: يعني، وهم
0: طبعا
1: اللي قدموا مستويات باهرة. يعني نتكلم عن المنتخب السعودي اللي ما ولا مرمى ولا هدف، وأيضا نتكلم عن المنتخب الإماراتي اللي قدم مستويات كبيرة يعني وعنده أسماء جودة وعلى مستوى عالي يعني. فاللي يريد يستمتع يشوف اليوم يعني، يشوف المتعة ويشوف الإثارة ويشوف القوة والأداء. فيفترض أنها تكون مباراة مفتوحة، خاصة أن أمس أنا سمعت مدرب الإمارات في المؤتمر الصحفي يقول يعني أنه هذه المباراة يعني ليست هي الأصعب بالنسبة لهم.
0: نعم.
1: كانت عندهم مباراة نصف النهائي هي الأصعب، لأن
0: نعم
1: اليوم هم واصلين مرتاحين، فالفريقين خلاص تحرروا من كل ضغوط، ومفروض أنهم يلعبوا لعب مفتوح يعني المدربين يلعبوا لعب مفتوح. فهي دعوة حقيقة أنه اليوم الخليج كله يكون يعني كما يقولوا يعني شاخص الأبصار باتجاه استاد أو استاد المدينة الرياضية، الاستاد الملك عبد الله.
0: نعم.
1: نعم
0: بالضبط، يعني اليوم يمكن الضغط أكثر راح يكون على المنتخب السعودي أستاذ أحمد، لأنه
1: شك
0: صاحب الأرض والجمهور من سنوات ما حقق البطولة، حاب يراضي جماهيره، حاب يستعد لكأس آسيا.
1: صحيح.
0: إذا ما حقق اليوم المنتخب السعودي البطولة، الجماهير كلها راح تزعل أكثر على المنتخب السعودي. المنتخب السعودي ما حقق نتائج طيبة في تصفيات كأس العالم رغم التأهل، في كثير يعني عوامل اليوم تضغط على المنتخب السعودي لتحقيق البطولة.
1: والله هو أنا شوية أعطي الموضوع منحى آخر يعني قريب منه يعني هي الكرة السعودية معلش يعني غير التأهل لكأس العالم على مستوى البطولات إيش حققت على مستوى مثلا من أنا هنتكلم عن آخر لقب لهم في كأس آسيا متى كان، آخر لقب لهم في كأس الخليج متى كان يعني. هم حقيقة دائما موجودين في كأس العالم بالتخصص يعني، لأن
0: صحيح
1: تصفيات كأس العالم تحتاج إلى نفس، هم يمتلكوا هذا النفس.
0: نعم.
1: لكن في البطولات القصيرة هم يعانوا. فاليوم مثل ما تفضلتي أصلا فعلا هم تحت الضغط والضغط الكبير، لأنه فعلا الجمهور السعودي ما عاد يتقبل أنه المنتخب السعودي واحد من أقوى المنتخبات، أو خلينا نتكلم عن الكرة السعودية اللي يعني هي لها ما لم يهيئ لغيرها يعني.
0: نعم.
1: يعني أبسط مقومات هذه ما موجودة في بلدان أخرى في المنطقة معنا، موجودة في السعودية بإمكانيات هائلة.
0: نعم.
1: ومع ذلك هم يعجزون عن تحقيق كأس العالم. أنا ما يعني أتذكر مقولة يعني لواحد من والله أنا كنت على في حوار يعني مع واحد من نجوم الكرة السعودية، كان يعني اللاعب الكوبرا المعروف يعني طبعا مهاجم المنتخب السعودي محيسن الجمعان، التقيت فيه قبل 5 أيام تقريبا يعني، قال والله بطولة كأس الخليج أصعب لنا، أصعب علينا من كأس العالم، من كأس العالم يعني. فهم وصلوا هذه المرحلة يعني، تخيل اليوم المنتخب السعودي حقق اللقب وبالتالي تنفتح هذه العقدة أو تنفرج يعني. الكرة السعودية إمكانياتها هائلة، نتكلم عن أندية على مستوى عالي، نتكلم عن دور قوي، نتكلم عن يعني ضخ أموال هائل جدا بلا حدود يعني. لو لو لو هذه الـ يعني هذه الـ الإمكانيات قد يعني تهيئت لدول أخرى هنا في المنطقة كان وصلت كأس العالم وحققت النتائج يعني. فإيش اللي يصير في الكرة السعودية ما تعرف.
0: نعم.
1: يعني.
0: بالمقابل أيضا نتكلم عن المنتخب الإماراتي أستاذ أحمد، تطور كبير للمنتخب الإماراتي على الرغم يعني المنتخب الإماراتي ما تأهل لكأس العالم وقدم مستوى جيد في التصفيات، لكن ضيع بعض النقاط أو كثير من النقاط استنزفها المنتخب الإماراتي في التصفيات، وهذا شيء ما أهله للوصول إلى كأس العالم. لكن أيضا اليوم إحنا نشوف هناك بناء للمنتخب الإماراتي، هناك عمل أيضا للمنتخب الإماراتي، هناك جهد كبير أيضا يقوم به المسؤولين عن المنتخب الإماراتي لوصول المنتخب الأبيض إلى منصات التتويج.
1: هو الحقيقة المنتخب الإماراتي يعني عاش إنجاز للتعبير كذا حالة من الانفصام، يعني لأنه صار في تحول عندهم قوي جدا غير يعني غير متوقع، يعني اللي هو التحول من الاعتماد بشكل كبير على ابن البلد إلى إلى إلى الاستعانة بلاعبين ليسوا من أبناء البلد، ولكن شروط الفيفا تم يعني تسمح لهم أنهم هم انهم هم يعني يجنسوا لاعبين جاهزين، يعني اعتقد 10 من البرازيل اذا ما خانتني الارقام. قبل هذا كانوا عدد بسيط، اليوم لا، يعني الشروط سمحت لهم انهم يجنسوا عدد كبير يعني.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا اليوم توفر لهم ما لم يتوفر قبل في تصفيات كأس العالم. لو هذه التشكيلة موجودة في تصفيات كأس العالم كان شفنا الإمارات في كأس العالم حقيقي يعني. لكن حالة الانفصام هذه أيضا هم قالوا يعني هل ندفع لها أو لا، بعدنا نأخذها بالتدرج. في الفترة هذه كان عندهم مدرب اللي هو البرتغالي، ما أتذكر البرتغالي نعم بينتو كان معهم، وصراحة أنه ما كان في مستوى منتخب الإمارات، معليش مع كامل التقدير. اليوم عندهم يعني مدرب على مستوى عالي جدا جدا، لدرجة أن بلاد كرواتيا افتقدته، أنها تخسر كرواتيا من إنجلترا 7-0، فهذا كبيرة يعني، وهذا منتخب عالمي. لا، الإمارات شيء آخر مختلف يعني، شيء آخر مختلف. كفوا على شبابنا يعني، رغم الإحلال الكبير، رغم أنهم لأول مرة يعني يكونوا موجودين في كأس الخليج لهم عدد كبير منهم، لكن كانوا تقريبا ند بالند للمنتخب الإماراتي، لكن هم واجهوا منتخب ناضج ثابت بمدرب عالي يعني عرف كيف يتحكم في المباراة. والله أنا أقول يعني لو إنجاز التعبير يعني أو إنجاز الكلام، لو فريقنا اللي موجود في خليجي 26 هو نفس اللي موجود 27، أشك أنه الإمارات ممكن تتفوق على منتخبنا يعني.
0: نعم، هذا عطفا طبعا على المباراة الأخيرة بالفعل. نعم، منتخبنا نعم. كان أفضل في
1: نعم،
0: في المباراة.
1: نعم.
0: طيب اليوم إحنا يعني تسقط كل الفروقات وكل الأشياء تسقط أكيد ما بين الواصلين إلى المباراة النهائية، المنتخبين الشقيق الإماراتي والسعودي، دونيس مدرب المنتخب السعودي، مدرب يعتبر جديد توه ماسك المنتخب السعودي قبل التصفيات، قبل الوصول إلى كأس العالم أو بعد الوصول لكأس العالم بأيام، وزلاتكو بشكل عام أيضا يحاول أنه يقدم منتخب إماراتي يفرق معاه بشكل كبير في البطولات القادمة، والتركيز أكيد على كأس آسيا القادم. اليوم كيف راح تكون الصبغة السعودية الإماراتية في أرضية الملعب، صبغة اللاعب المدربين، أنا قصدي زلاتكو مع دونيس، من الكفة الأرجح بالنسبة لك سيد أحمد؟
1: شوف أنا يعني أنا أعتقد أنه المدربين أسماء كبيرة، لكن أعتقد أنه الكرواتي يفرق يا زلاتكو.
0: نعم،
1: خبر كأس العالم. نعم، خبر كأس العالم، وصعد أيضا لمستويات عالية جدا في كأس العالم، حقق الوصافة وحقق المركز الثالث. البطولة الأخيرة فقط كرواتيا لم تظهر في بطولة كأس العالم الأخيرة، لم تظهر بذاك المستوى المعروف عنها، وهذا طبيعي يعني، لأن أي منتخب يوصل إلى القمة يحتاج إلى أنه يحافظ على هذا القمة.
0: نعم.
1: فأنا أعتقد أنه اليوم هي مباراة مدربين، وما من الشوط الثاني لا من الشوط الأول. أنا أعتقد أنه المباراة راح تحسم بتفاصيل بسيطة، ما راح نشوف هذاك اللي هو يعني الجمل المعروفة، لا يعني اللعب ما راح يكون متاح. إذا كان في حسم للمباراة بيكون بضربة جزاء، بيكون بضربة ثابتة، بيكون شيء كذا مثل ما يقولوا يعني بالصدفة يعني.
0: نعم.
1: لأنه المدربين أكيد هيئوا فريقه، كل واحد منهم هيئ فريقه أنه هو يلعب حتى أكثر من 90 دقيقة، لأن المباراة متوقع لها أن تذهب إلى ضربات الترجيح يعني.
0: نعم، منتخب السعودي جربها مع في المباراة الماضية مع المنتخب القطري،
1: واجه منتخب قطري ناضج.
0: صحيح.
1: نعم، وصلوا لضربات الترجيح وكان هذا هدف القطريين، لكن اصطدموا بالعويس يعني. العويس حارس مرمى على أعلى مستوى حقيقة يعني، معنى أنه يصد، خلونا نقول ما 3 ضربات جزاء، كان 4 حقيقة يعني.
0: بالضبط.
1: لكن هذا يدل على أنه حارس متخصص أصلا يعني، وأنا أشوفه هو يصد يعني. أتذكر دعيع زمانه يعني، أتذكر يعني من زمان ما جاب السعودية.
0: نعم،
1: من زمان ما جابت حارس مرمى سعودي، وهذه رسالة للأشقاء في المملكة يعني. حتى حراس المرمى يعني اليوم في الغالب في دوريهم اللي هو دوري روشن أجانب في الغالب، يعني حتى العويس بصعوبة يكون موجود، يعني العقيدي بصعوبة يكون موجود. فأنا أعتقد هم يعطوا الثقة في حراس مرماهم لأنهم حقيقة أفضل من يعني يصنع حراس مرمى عندنا هنا في المنطقة. فالمباراة متى ما وصلت إلى ضربات الترجيح فأعتقد أنه هناك عاد التركيز العالي، وهناك حراس المرمى، وأيضا ترى في الطرف المقابل موجود أيضا اللي هو خالد عيسى، خبرة كبيرة وحارس صراحة على المستوى، وتدخلاته في مباراة منتخبنا كانت تدخلات حاسمة
0: بالضبط.
1: في أنه ينقذ مرمى منتخب بلاده من كرات يعني كادت أن تلج، يعني حلقة المرمى يعني كانت في حلقة المرمى أصلا، يعني حارس متمكن يعني ردات فعله سريعة. فصراحة اليوم راح نشوف وجبة دسمة، وجبة كروية دسمة، يعني حوار قوي، حوار صعب. أتمنى أن المدربين يفتحوا المباراة، إذا أغلقوها صراحة يعني الناس
0: بتكون مملة،
1: بتكون مملة، لكن في النهاية ما تلوم الأشقاء في السعودية، هم يريدوا هذه البطولة بأي طريقة.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: واليوم يعني ما أتوقع راح تكون مباراة مفتوحة بالطريقة اللي إحنا نتخيلها، بالطريقة اللي إحنا كمحايدين حابين نشوفها، لأنه إحنا
1: دخل
0: حابين نستمتع
1: فيها تنفتح.
0: صحيح.
1: إذا دخل هدف بسرعة تنفتح المباراة. لكن إذا استمرت بالتعادل مثل ما صار في مباراة قطر في القطريين، يعني ما في، يعني يكاد الملعب موجود فيه 22 لاعب قطري، ما في مساحات أبدا.
0: صحيح.
1: ما في مساحة، يعني ما وجدوا، جربوا السعوديين كل شيء جربوا كرة القدم، لكن إلا أن الكرة تدخل داخل المرمى، يعني لأنهم هم واجهوا أيضا فريق ناضج. وعلى فكرة قطر يعني بعد هذا المنتخب بتواجه صعوبة في أنها تجيب منتخب آخر، لأنه هذا المنتخب مر ببطولات كبيرة وثقل جيدا، يعني فتعاملوا مع المباراة ما بقوتهم كثر ما تعاملوا معها بخبرتهم.
0: بالضبط.
1: قدروا يمشوا المباراة إلى ضربات الترجيح حسب هدف مدربهم لو بتيجي، لكنها وفي النهاية ابتسمت لمن يستحق حقيقة، لأنه أمتعنا المنتخب السعودي في هذه البطولة. يعني
0: بالضبط. إحنا راح نواصل معاك أستاذ أحمد، وأيضا معاكم مستمعين حديثنا عن المباراة النهائية لخليجي 27 بين المنتخبين الشقيقين السعودي والإماراتي.
2: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبلا أفضل. في جندال الحديد عمان نقدم حديدا مقاوما للتآكل GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة، ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد، نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق، ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في خليجي 27 عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، من هنا من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وإحنا في الحلقة الأخيرة وفي اليوم الأخير لتغطيتنا أيضا للبطولة، والبطولة أيضا في يومها الأخير، المباراة النهائية المرتقبة الساعة 10 المساء بتوقيت سلطنة عمان، 9 المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بين المنتخبين السعودي والإماراتي الشقيقين. استاذ احمد، احسك يعني نرحب اكيد من جديد استاذ احمد سلمان رئيس القسم الرياضي بجريده الرؤيه، احسك وايد يعني عندك شعور ان المباراه راح تروح لركلات ترجيح
1: لقوه الفريقين يعني، ولانه العناصر اللي موجوده في الفريقين، مدربي الفريقين يعني اعتقد هم الافضل.
0: نعم.
1: الفريقين يعني هم الافضل في البطوله، وبالتالي المباراه راح تكون صعبه على الفريقين. وشفنا نحن يعني مباراة قطر والإمارات حسمت قطر والسعودية حسمت بضربات الترجيح يعني.
0: صحيح.
1: فمباريات مثل هذه، مباراة يسميهم مباريات كؤوس، التوقع فيها صعب يعني. أنت التوقع فيها صعب للغاية، أنت يعني ما تعرف كيف يعني. شوف، إذا إذا إذا كان المنتخب جاهز لكن ما في يومه، في أحيانا تحصل لك كذا ظروف يعني، خاصة مباريات الكؤوس هذه تفرق معك أشياء بسيطة يعني.
0: نعم.
1: فأنا أعتقد أنها راح تحسم بتفاصيل أو بضربات الترجيح.
0: نعم.
1: صعبة جدا المباراة.
0: لمين راح تحسم برأيك؟
1: والله شوفي يعني أنا أتوقع أنها راح لو وصلت لضربات الترجيح تحسم للإماراتيين، عطفا على نوعية اللاعبين اللي موجودين معهم في تنفيذ الكرات الثابته. لا تشوف يعني مثلا اللعبه اللي كانت امام منتخبنا يعني، احنا اليوم اصبحنا عقده بالنسبه لضربات الترجيح، حراس مرمانا عقده للاشقاء في الامارات يعني، بس عندهم لاعبين في المنتخب الاماراتي على مستوى عالي جدا.
0: نعم.
1: جدا. وانت ضربات الترجيح تحتاج انك انت تكون هادي البال يعني. اللاعب السعودي ما اعرف كيف ممكن اوصل المعلومه، لكن اللاعب السعودي بيكون جدا جدا مشتت يعني، انه هو محتاج يركز على اساس ينفذ ضربه الترجيح يعني، لانه لانه لانه يعني عليه ضغط كبير. عليه ضغط كبير يعني صراحه، الله يعين اللاعبين اليوم يعني. الامارات الى حد ما يعني خلينا نقول الى حد ما يروح مرتاح اساسا يعني، هو نفذها وما نفذها، جات او ما جات، انا اتكلم عن اللاعب اللي تم استقلابه للإمارات يعني، أو تم تسجيله.
0: أو حتى من ناحية ثانية أنه اليوم المنتخب الإماراتي مرتاح أكثر، ما عليه أي ضغوطات،
1: أبداً أبداً
0: حققها البطولة جميل، ما حققها بالنسبة له عادي
1: بالضبط
0: جداً يعني.
1: لكن أعتقد
0: مش نفس المنتخب السعودي ضغط أكبر.
1: هو الفشل، إذا في فشل في المنتخب الإماراتي واللي بيأثر عليهم هم، بيكون في آسيا وليس كأس الخليج. كل هالمنتخبات الخليجية في الغالب تريد من هذه البطولة أنها تكون بطولة إعدادية لكأس آسيا، كلها كانت، حتى نحن كنا نفكر بهذا التفكير ودفعنا ثمن هذا الشيء يعني. لكنه في النهاية اليوم أنت في النهاية، وصراحة وإحنا جالسين بعد نفس الشيء نزيد من معاناة الأشقاء في المنتخب السعودي، لأن فعلا المنتخب السعودي الله يعينهم اليوم تحت الضغط، إلا إذا السعودي يعني قدر أنه هو مثلا يصل لمرمى الإمارات في الشوط الأول، بعدين راح يتحكم في المباراة.
0: نعم
1: يعني. والاختبار الحقيقي يعني، هم اختبروا أمام قطر، لكن كان الفريق القطري والإماراتي لعبوا بتشكيلة رديفة في،
0: نعم،
1: في مباراتهم مع بعض، لكن الاختبار الحقيقي اليوم لزلاتكو والمنتخب الإماراتي اليوم حقيقة، إذا تريد تظهر معدن لاعب الإمارات اليوم، أنا أتكلم عن هذا اللاعب اللي اليوم بيلعبه
0: بالضبط،
1: ومدربه اليوم أمام المنتخب السعودي، لأنك أنت هم لأنهم يواجهوا منتخب مكتمل يعني، عنده أيضا دك

0: التسعة المساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. وإحنا سعدنا بوجودك معنا أستاذ أحمد السلماني رئيس القسم الرياضي.
1: شكرا لكم.
0: الله يسعدك رئيس القسم الرياضي بجريدة الرؤية. موفق خير إن شاء الله, ونشوفك أيضا في بطولات قادمة إن شاء الله.
1: الله يكتب لنا إن شاء الله أنه يكون منتخبنا بصورة أخرى أفضل وأفضل إن شاء الله في كأس آسيا القادمة إن شاء الله.
0: يا رب بإذن الله.
1: فالجميل في المشهد يعني أنه الكل ما كان يعني مضايق يعني كثير, لأنه فعلا الناس اليوم أصبح مقتنعة. الناس كلها مقتنعة على أساس أنه إحنا فعلا منتخبنا جالسين مثل ما يقولوا يعني يرمم الآن, يبنى من جديد, نصبر شوية, والإعلام هي هذا الشيء, هذا المشهد, وساعد أيضا الجهاز الفني. لكن عاد ما في عذر في كأس آسيا مثل ما يقول يعني.
0: نفترض
1: أنه منتخبنا يظهر بصورة أقوى وأفضل إن شاء
0: بإذن
1: الله.
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد السلماني رئيس قسم الرياضي بجريدة الرؤية, وشكرا على وجودك معنا أيضا في البرنامج, وأيضا شكرا أيضا على دعمك لنا وأيضا على توجيهاتك لنا. تبقى أستاذنا ونتعلم منك الكثير. الله يسعدك أستاذ أحمد, والكثير أيضا من الإعلاميين العمانيين اللي نوجه لهم التحية موجودين هنا برفقة منتخبنا الوطني. في بعضهم كملين معانا, كملوا معانا إلى نهاية البطولة, وفي بعض الإعلاميين غادروا أيضا مدينة جدة. إحنا اليوم على موعد مع المباراة النهائية, وإن شاء الله راح نكون موجودين في الملعب لمتابعة المباراة بإذن الله تعالى. وإحنا أيضا سعدنا بصحبتكم مستمعين على مدار 14 يوم الماضية في تغطيتنا من هنا من جدة بالمملكة العربية السعودية لبطولة خليجي 27, خليج الديار العربية اللي الليلة راح تعلن عن بطلها بإذن الله تعالى. هل راح يكون سعودي للمرة الرابعة أم لقب إماراتي للمرة الثالثة؟ كل التوفيق إن شاء الله للمنتخبين الشقيقين. هذه أجمل تحية مستمعينا من فريق النقل الخارجي, هندسة النقل الخارجي, زملاء المهندس يوسف بن محمد دبلوشي, أحمد بن سالم الجرداني, ذياب بن حمد البويقي, في المحتوى الإلكتروني أحمد بن درويش الريسي. هذه تحياتي لكم, كنت معاكم في الإعداد والتقديم على مدار الأيام الماضية سلوى بنت عبد الله الخنبشية, والتنفيذ من استوديوهات الإذاعة في مسقط شكرا للزميل ملاذ اليوسفي. أجمل تحية من مخرجنا من هنا من مدينة جدة الزميل محمد بن راشد دشملي. سامحونا على القصور, وشكرا للي تابعنا على مدار الأيام الماضية. نشوفكم في البطولات القادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80-90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: في عمان القوة جزء من هويتنا، قوة نبني بها، نتطور بها، ونصنع بها مستقبل أفضل. في جندال الحديد عمان نقدم حديداً مقاوماً للتآكل GS600، عالي القوة وحلول الحديد النظيف لمستقبل أكثر استدامة، ونستثمر في الكفاءات العمانية لتكبر وتتطور وتقود مستقبل الصناعة. جندال الحديد عمان، نبني القوة، نبني المستقبل.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

عندك إهداء عندك ذكرى ما تنسي 80 90. ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

الصوتية والتغطيات الخاصة. تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد فجأة.
2: يلا بابي، مو صار لهالسيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

العالم عرش الغرام متربعه صاير مالك مالك ويحق لك لو دق لك قلبي وغنى النبض لك تستاهل عيونك تنام.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

عندك إهداء عندك ذكرى ما تنسي 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداء وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء عندك ذكرى ما تنسي 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغتنا رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: وسجل من جول. عدم التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا وقتها حلو مكانها حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين
9: خليجي 26 حين ابتسمت المنامة في الكويت. الكويت مدينة تحادث البحر بلغته وتحفظ أسراره في موانئها، أسواقها ذاكرة للحكايات وفي المباركية عبق الذكريات. هنا الكويت مدينة يمتزج فيها ملح البحر برائحة الأرض، وتتجاور فيها أصالة الأمس مع نبض اليوم. هنا الكويت في شتاء 2024 عندما فتحت أبوابها من جديد واستقبلت كأس الخليج في نسختها 26.

0: من 21 من ديسمبر 2024 انطلق السباق واستمر حتى ليلة التتويج في 4 يناير 2025. 15 لقاء وثمانية منتخبات وحكاية جديدة، حكاية بدأت من الكويت وانتهت في البحرين. في ليلة الافتتاح كان استاد جابر الدولي يسر الناظرين، مدرجات تتوشح بأعلام الخليج وأهازيج وهتافات تهز المكان قبل أن تعانق الأهداف الشباك. كانت البداية كويتية عمانية، الأزرق يستقبل الأحمر، مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله، لكنها كانت كافية لتعلن أن خليجي 26 قد بدأ. في المجموعة الأولى مضت الكويت وعمان جنبا إلى جنب، الكويت تتعادل مع الأحمر ثم تتغلب على الإمارات وتتعادل مع قطر، وعمان بعد التعادل مع الكويت تغلب على قطر ثم تعادل مع الإمارات ليجمع 5 نقاط كانت كافية للعبور إلى نصف النهائي حاضرة للأزرق والأحمر. أما المجموعة الثانية فكانت أكثر اشتعالاً، السعودية والبحرين تتقدمان والعراق واليمن يحاولان، وفي النهاية السعودية أولاً والبحرين ثانياً لتكتمل أضلاع المربع الذهبي. وفي ليلة نصف النهائي عمان تواجه السعودية، التوقعات ترجح كفة الأخضر والكفاح ينصف الأحمر. تقدمت السعودية لكن عمان ردت ثم تقدمت لتقلب النتيجة وتصل إلى المباراة النهائية رغم النقص العددي بعد طرد المنذر العلوي. في الجانب الآخر الكويت صاحبة الأرض والجمهور في مواجهة البحرين، مدرجات تهتف للأزرق وأقدام تبحث عن تذكرة العبور، لكن البحرين قالت كلمتها، هدف واحد كان كافيا ليمنح الأحمر البحريني بطاقة النهائي.
1: يتساءلون هكذا يرددون عرضي الله الله، لم تكن العيون بانتظارهم لكنهم يسرقون كل العيون، يسحرون كل القلوب. ما معاكم خبر زين، خليجي زينب كبرها، خليجي زينب كبرها، يا البحريني يا البحريني شو اللي تسوي.
0: اكتمل المشهد العماني امام البحريني في المباراة النهائية. في 4 يناير دقت ساعة النهائي الكبير، توجهت بوصلة الكرة الخليجية نحو استاد جابر الأحمد الدولي. بدأت عمان بقوة، وفي الدقيقة 17 كان عبد الرحمن المشيفري على الموعد، هدف عماني فتح أبواب الحلم مجددا.
1: الكرة العرضية الرأسية، الله الله، هذا اللي تحلي فيها قبل تاكل، اللي فيها قبل تاكل قبل تاكل. هدف لسلطنة عمان، هدف لسلطنة عمان، لم ينتهي حفل الختام، فقرة عمان بدأت الآن، بدأت الآن مباراة للتاريخ، وعمان تريد كتابتها. يا عبد الرحمن المشيفري، يا عبد الرحمن،
0: لكن البحرين لم تستسلم، انتظرت وصبرت حتى جاءت الدقيقة 78، حكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء للبحرين والأنظار تتجه إلى محمد المرهون. هدوء قبل التنفيذ ثم تسديدة، هدف التعادل.
1: يا للتاريخ، يا للقطة، فايز الرشيدي مرهون وجها لوجه آخر 13 دقيقة، لقطة تاتي، لقطة تاتي، لقطة تاتي، يتقدم الآن، يتقدم، الله الله، بقلوبهم حبك يا مرهون مرهون، أنت الرهان المعتمد للبطولة، أنت رهان البحرينيين المعتمد للبطولة.
0: الكلمة الأخيرة جاءت بعد دقيقتين، وعند الدقيقة 80 هزت كرة عكسية شباك عمان، البحرين تقلب النتيجة. دقيقتان فقط كانتا كافيتين لقلب المشهد من تقدم عماني إلى فرحة بحرينية.
1: البحرين يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل الزمان، يسيطر على بطولة كأس الخليج، يسيطر على بطولة كأس الخليج. أنت الرهان يا بحريني، أنت الرهان يا محمد مرهون، أنت الرهان يا بطل. يقلبون الطاولة، يقلبون الملعب، ينفجر استاد جابر. المنتخب البحريني يعني الشخصية، دقيقتين انقلب الوضع.
0: حاولت عمان العودة، ضغطت حتى اللحظات الأخيرة، لكن صافرة النهاية كانت أقرب لتتوج البحرين بطلاً لخليج 26 للمرة الثانية في تاريخها بعد لقب 2019.

0: وفي الجوائز الفردية كان محمد المرهون أحد أبرز نجوم البطولة، فحصل على جائزة أفضل لاعب، وتقاسم لقب الهداف برصيد 3 أهداف مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبد الله الحمدان. أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى البحريني إبراهيم لطف الله. وكان لافتا أن البحرين لم ترفع الكأس وحدها، بل حملت معها نصيبا وافرا من الجوائز الفردية. هكذا أسدل الستار على خليجي 26، نجحت الكويت في الاستضافة وطار الكأس إلى المنامة. مستمعين الكرام، غدا نلتقي في عروس البحر الأحمر جدة، غدا نجلس على مائدة خليجي 27 لتكتمل الحكاية ب27 نسخة من البطولة الخليجية الأغلى.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل أنا
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: 来一声，来一声。
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين.

عشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من الخامسة وحتى السابعة مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: معهم شباب الخليج في دورة الخليج وفي جوهرة الخليج.
2: من العام 1970 في البحرين.
3: قول منتخب عمان.
4: سجلها من دون هدف التعادل في الست دقائق الأخيرة.
2: إلى خليج 27 في جدة.
5: يا الله على هدف في غاية الروعة.
6: أي جنون هذا؟ كأس الخليج.
7: هلا هلا هلا لقطة حلو مكانة حلو.
8: بين الصافرتين
2: نروي حكاية كأس الخليج، نعود إلى ملاعبها ونجومها وجماهيرها وأيامها التي بقيت في الذاكرة.
8: بين الصافرتين
9: خليجي 26 حين ابتسمت المنامة في الكويت. الكويت مدينة تحادث البحر بلغته وتحفظ أسراره في موانئها، أسواقها ذاكرة للحكايات وفي المباركية عبق الذكريات. هنا الكويت مدينة يمتزج فيها ملح البحر برائحة الأرض، وتتجاور فيها أصالة الأمس مع نبض اليوم. هنا الكويت في شتاء 2024 عندما فتحت أبوابها من جديد واستقبلت كأس الخليج في نسختها 26.

0: من 21 ديسمبر 2024 انطلق السباق واستمر حتى ليلة التتويج في 4 يناير 2025. 15 لقاء وثمانية منتخبات وحكاية جديدة، حكاية بدأت من الكويت وانتهت في البحرين. في ليلة الافتتاح كان استاد جابر الدولي يسر الناظرين، مدرجات تتوشح بأعلام الخليج وأهازيج وهتافات تهز المكان قبل أن تعانق الأهداف الشباك. كانت البداية كويتية عمانية، الأزرق يستقبل الأحمر، مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله، لكنها كانت كافية لتعلن أن خليجي 26 قد بدأ. في المجموعة الأولى مضت الكويت وعمان جنبا إلى جنب، الكويت تتعادل مع الأحمر ثم تتغلب على الإمارات وتتعادل مع قطر، وعمان بعد التعادل مع الكويت تغلب على قطر ثم تعادل مع الإمارات ليجمع 5 نقاط كانت كافية للعبور إلى نصف النهائي، حاضرة للأزرق والأحمر. أما المجموعة الثانية فكانت أكثر اشتعالاً، السعودية والبحرين تتقدمان والعراق واليمن يحاولان، وفي النهاية السعودية أولاً والبحرين ثانياً لتكتمل أضلاع المربع الذهبي. وفي ليلة نصف النهائي عمان تواجه السعودية، التوقعات ترجح كفة الأخضر والكفاح ينصف الأحمر. تقدمت السعودية لكن عمان ردت ثم تقدمت لتقلب النتيجة وتصل إلى المباراة النهائية رغم النقص العددي بعد طرد المنذر العلوي. في الجانب الآخر الكويت صاحبة الأرض والجمهور في مواجهة البحرين، مدرجات تهتف للأزرق وأقدام تبحث عن تذكرة العبور، لكن البحرين قالت كلمتها، هدف واحد كان كافيا ليمنح الأحمر البحريني بطاقة النهائي.
1: يتساءلون هكذا يرددون عرضي، الله الله، لم تكن العيون بانتظارهم لكنهم يسرقون كل العيون، يسحرون كل القلوب. ما معاكم خبر زين، خليجي زينب كبرها، خليجي زينب كبرها، يا البحريني يا البحريني شو اللي تسويه.
0: اكتمل المشهد العماني أمام البحريني في المباراة النهائية. في 4 يناير دقت ساعة النهائي الكبير، توجهت بوصلة الكرة الخليجية نحو استاد جابر الأحمد الدولي. بدأت عمان بقوة، وفي الدقيقة 17 كان عبد الرحمن المشيفري على الموعد، هدف عماني فتح أبواب الحلم مجددا.
1: الكرة العرضية الرأسية، الله الله، هذا اللي تحلي فيها قبل تاكل، اللي فيها قبل تاكل، قبل تاكل، هدف لسلطنة عمان، هدف لسلطنة عمان، لم ينتهي حفل الختام، فقرة عمان بدأت الآن، بدأت الآن، مباراة للتاريخ، وعمان تريد كتابتها. يا عبد الرحمن المشافري، يا عبد الرحمن،
0: لكن البحرين لم تستسلم، انتظرت وصبرت حتى جاءت الدقيقة 78، حكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء للبحرين والأنظار تتجه إلى محمد المرهون، هدوء قبل التنفيذ ثم تسديدة، هدف التعادل.
1: يا للتاريخ، يا للقطة، فايز الرشيدي مرهون وجها لوجه، آخر 13 دقيقة، لقطة تاتي، لقطة تاتي، لقطة تاتي، يتقدم الآن، يتقدم، الله الله، بقلوبهم حبك يا مرهون، مرهون أنت الرهان المعتمد للبطولة، أنت رهان البحرينيين المعتمد للبطولة.
0: الكلمة الأخيرة جاءت بعد دقيقتين، وعند الدقيقة 80 هزت كرة عكسية شباك عمان، البحرين تقلب النتيجة. دقيقتان فقط كانتا كافيتين لقلب المشهد من تقدم عماني إلى فرحة بحرينية.
1: البحرين يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل المكان، يحتل الزمان، يسيطر على بطولة كأس الخليج، يسيطر على بطولة كأس الخليج. أنت الرهان يا بحريني، أنت الرهان يا محمد مرهون، أنت الرهان يا بطل. يقلبون الطاولة، يقلبون الملعب، ينفجر استاد جابر. المنتخب البحريني للشخصية، دقيقتين انقلب الوضع.
0: حاولت عمان العودة، ضغطت حتى اللحظات الأخيرة، لكن صافرة النهاية كانت أقرب لتتوج البحرين بطلاً لخليج 26 للمرة الثانية في تاريخها بعد لقب 2019.

0: وفي الجوائز الفردية كان محمد المرهون أحد أبرز نجوم البطولة، فحصل على جائزة أفضل لاعب، وتقاسم لقب الهداف برصيد 3 أهداف مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبد الله الحمدان. أما جائزة أفضل حارس فذهبت إلى البحريني إبراهيم لطف الله. وكان لافتا أن البحرين لم ترفع الكأس وحدها، بل حملت معها نصيبا وافرا من الجوائز الفردية. هكذا أسدل الستار على خليج 26، نجحت الكويت في الاستضافة وطار الكأس إلى المنامة. مستمعين الكرام، غدا نلتقي في عروس البحر الأحمر جدة، غدا نجلس على مائدة خليج 27 لتكتمل الحكاية ب 27 نسخة من البطولة الخليجية الأغلى.
1: بين صافرتين،
2: أي جنون هذا، كأس الخليج
3: سجل هدف،
4: هدف التعادل في 6 دقائق الأخيرة.
1: بين صافرتين، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين العميري، إخراج علي العجمي.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد
2: في يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداء وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد فجأة.
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.